0: bills are included in the rent, as mentioned. For more details, you can call 04, or sorry, you can send an SMS to 0420-460-480. He cannot receive calls, just send an SMS, and he will call you, inshallah ta'ala. 0420-460-480. وصلنا معكم أحبابنا الكرام لختام فترة الخدمات لهذا اليوم. نتمنى تكونوا استفدتوا إن شاء الله تعالى وانسريتوا بمتابعة فترة الخدمات وكمان سماع الأناشيد الجميلة. فسريعا بس في كمان بيت 3 غرف نوم معروض للإيجار بميريلاند $850. اللي بده تفاصيل يتواصل معنا لنعطيكم الرقم إن شاء الله. على أمل الملتقى نترككم بحفظ الله عز وجل ورعايته، وسننتقل مباشرة لعرض لأبرز الأخبار مع زميل الخضر. على أمل الملتقى نترككم بحفظ الله عز وجل ورعايته.
1: To MFM Muslim Community Radio.
2: تحية لكم أعزائي المتابعين، وأقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء.

يتصدر الملف المنضوي تحت ما يعرف بالذكاء الاصطناعي الأجندة السياسية في أستراليا، مع مواصلة حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي جهودها لوضع معايير جديدة تنظم استخدام الاي اي وتضمن سلامة المستخدمين. وتأتي التحركات بعد لقاءات جمعت مسؤولين أستراليين بشركات تكنولوجيا عالمية كبرى في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير التقنيات الحديثة على الخصوصية وسوق العمل والأمن الرقمي. كما تدرس الحكومة خططا لإلزام الشركات بالإفصاح عن الحوادث الخطيرة وتعزيز الشفافية. كما ويرى متابعون أن كامبرا تسعى إلى التوفيق بين جذب الاستثمارات وحماية المصالح الوطنية في قطاع يشهد نموا متسارعا. بدأ ملايين الأستراليين الاستفادة من زيادات جديدة على مدفوعات سنترلينك ومخصصات التقاعد والدعم الاجتماعي، في خطوة تقول الحكومة إنها تهدف إلى التخفيف من أعباء تكاليف المعيشة. وتشمل الزيادات المتقاعدين والباحثين عن عمل ومستفيدي الدعم العائلي، وتقدر كلفة الإجراء بمليارات الدولارات في الموازنة الفيدرالية. ورغم الترحيب بالخطوة، تقول منظمات اجتماعية إن الضغوط المعيشية ما زالت مرتفعة، خصوصا في ملفات الإيجارات والطاقة والمواد الغذائية. هذا ويتوقع أن يبقى ملف تكاليف المعيشة في صدارة النقاش السياسي خلال الأشهر المقبلة. أقر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بأن التضخم المرتفع يلتهم أي زيادات في الرواتب، مؤكدا أن الحكومة تبحث عن حلول لمعالجة تراجع القيمة الحقيقية للأجور في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة. وفي المقابل أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن العقوبات الأمريكية قد تؤدي إلى توقف شركات الطيران الإيرانية عن العمل خلال أيام، في وقت تتواصل فيه الضغوط الاقتصادية على إيران وتتصاعد تداعيات الحرب والعقوبات على المعيشة والأسعار. هزت سلسلة انفجارات مستودع أسلحة تابعا للجيش السوري قرب بلدة العيس جنوب حلب، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص وإخلاء عدد من المنازل المجاورة. وأعلنت وزارة الدفاع السورية فتح تحقيق لكشف أسباب الحادث، في وقت تتواصل فيه حوادث الانفجارات الغامضة في مستودعات الذخيرة بعدة مناطق سورية خلال الشهر الجاري، وسط جهود لإزالة القذائف غير المنفجرة وتأمين المنطقة. أعلنت روسيا أن أوكرانيا شنت هجوما واسعا بأكثر من 1000 طائرة مسيرة استهدف موسكو ومنشآت نفطية. وقالت السلطات إن الهجوم أدى إلى وقوع قتلى وأضرار مادية، في وقت تشهد فيه الحرب تصعيدا متبادلا. تتواصل المشاورات لاختيار خلف للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وأظهرت جولات التصويت غير الرسمية تنافسا بين عدة مرشحين مع بروز أسماء من أمريكا اللاتينية في صدارة السباق. أعزائي، كان هذا كل ما لدينا، إلى اللقاء.

0: الجياع.
1: أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au. ننشر الوعي، ننثر الفرح، نزرع الفضيلة، ننير الدرب. برنامج نبع المعرفة، ميدان الأمان وعنوان الاطمئنان، بمعلوماته الوافرة وموضوعاته الزاخرة. يطل عليكم بحلة بهية، نطوف بكم في بساتين المعرفة لنقطف من ورودها ونقدمها إليكم بإطار متميز ومشوق. من برنامج نبع المعرفة، هنادي تحييكم بتحية ملؤها شذى الورود ورحيق الزهور وعطر الياسمين.

0: العدا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي هو براق الثنايا وسيد البرايا.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء المتجدد معكم وحلقة جديدة من برنامج نبع المعرفة، هذا البرنامج الذي ينبض بالمعرفة. أحييكم من خلال هذا المنبر الطيب على الموجة 92.1 FM وأيضا عبر الموقع الإلكتروني 2mfm.org. أينما كنتم تستمعون إلينا لكم منا أحلى تحية. اليوم هو الثلاثاء الموافق للثاني والعشرين من شهر سبتمبر أيلول للعام 2026، واليوم هو العاشر من شهر ربيع الآخر للعام الهجري 1448.
1: أنت الحبيب القلبي، أنت الخاتم العاطف منك.
0: تحية لكل من يتواصل معنا عبر الواتساب للإذاعة 0410830930. تحية لكم، تحية صباحية، أتمنى أن تكونوا بخير وعافية، وأيضا لكل من يستمع إلينا في كل أنحاء المعمورة.

بالنسبة لما حملته لكم معي اليوم مستمعين الكرام، سنحدثكم عن الصحابي، عن الأشاعرة، وأيضا عن أبي موسى الأشعري. هذا ما سننقله إليكم اليوم. من هو أبو موسى الأشعري ومن هم الأشاعرة؟ الموضوع حول الأشاعرة، هذا ما سنسمعه من فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني، أمين عام دار الفتوى في أستراليا. من هم الأشاعرة؟

0: تحية للأخ محمود جابر، أهلا وسهلا بك أخ محمود في هذا اللقاء. الأخت روعة خواجة أيضا تحية لك وأحلى الأوقات أتمناها لك معنا اليوم.
1: نايف على الأسياد وبحرمات المهدي أبو الأمداد المنتظر صبح له.
0: الأخت روعة أرسلت لي وردة وأنا أرسل لك باقة من الورود يا أخت روعة. لكل من يستمع إلينا أذكركم ونفسي بالإخلاص في النية والقول والعمل. أيضا اليوم سننقل إليكم بعض الأخبار والدراسات التي تتعلق بصحتكم. ماذا ورد أو آخر الدراسات حول تناول البيض؟ هل ينبغي تجنب البيض؟ دراسة توضح تأثير البيض على القلب والكوليسترول.

تسع عادات بسيطة قد تحسن من الهضم أثناء النوم، من توقيت العشاء إلى المشي الخفيف. خطوات سهلة يوصي بها خبراء لتحسين الهضم ليلاً، يعني وأنت نايم هل يتحسن هضمك؟ إليك تسع عادات بسيطة قد تساعد في تحسين الهضم.

عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب، الإمام الكبير صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو موسى الأشعري، الفقيه المقرئ، أمه ظبية بنت وهب كانت قد أسلمت وماتت بالمدينة. قال ابن سعد: أسلم بمكة وهاجر إلى الحبشة، أول مشاهده خيبر. حدث عنه أبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب وخلق سواهم، وهو معدود في من قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم ورافق النبي عليه الصلاة والسلام وحمل عنه علما كثيرا.

أبو موسى الأشعري ولي إمرة الكوفة لعمر وإمرة البصرة وأقرأ أهل البصرة وفقههم في الدين، وهو فتح مدينة تستر واسمها حالياً شوشتر في جنوب إيران، ولم يكن في الصحابة أحد أحسن صوتاً منه. وروى أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: خرجنا من اليمن في 54 من قومي، ونحن 3 إخوة، أنا وأبو رهم وأبو عامر، فأخرجتنا سفينتنا إلى النجاشي وعنده جعفر وأصحابه، فأقبلنا حين افتتحت خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكم الهجرة مرتين، هاجرتم إلى النجاشي وهاجرتم إلي.

الرسول عليه السلام دعا لأبي موسى، دعا لعبد الله بن قيس، فماذا ورد في الصحيحين؟ ورد في الصحيحين عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. مدح النبي عليه الصلاة والسلام الأشعريين، فاسمعوا معي ماذا ورد عن أنس أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال عنهم: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقدم عليكم غدا قوم هم أرق قلوبا للإسلام منكم. فقدم الأشعريون، فلما دنوا جعلوا يرتجزون: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. فلما أن قدموا تصافحوا، فكانوا أول من أحدث المصافحة. وأخرج الحافظ ابن عساكر في تبيين كذب المفتري والحاكم في المستدرك لما نزلت الآية: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم قومك يا أبا موسى. وأومأ إليه، أي أشار بيده إلى أبي موسى. قال القشيري: فأتباع أبي الحسن الأشعري من قومه، لأن كل موضع أضيف فيه قوم إلى نبي أريد به الأتباع، قاله القرطبي في تفسيره. وقال البيهقي: وذلك لما وجد فيه من الفضيلة الجليلة والمرتبة الشريفة للإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه، فهو من قوم أبي موسى وأولاده الذين أوتوا العلم ورزقوا الفهم مخصوصا من بينهم بتقوية السنة وقمع البدعة بإظهار الحجة ورد الشبهة، ذكره ابن عساكر في تبيين كذب المفتري.

سننقل إليكم الآن كيف كان الصحابة الكرام وآل البيت العظام ومن بعدهم يتبركون بالرسول عليه الصلاة والسلام وبآثاره. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت عند النبي عليه الصلاة والسلام وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام أعرابي فقال: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له: أبشر. فقال: قد أكثرت علي من أبشر. فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان، فقال: رد البشرى، فاقبلا أنتما. قالا: قبلنا. ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. فأخذا القدح ففعلا، فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أفضلا لأمكما أفضلا لها منها طائفة، أي بقية. ومعنى قدح أي ما يشرب فيه، ومعنى مج فيه أي صب ما تناوله من الماء بفمه في الإناء، والغرض بذلك إيجاد البركة بريقه المبارك. ومعنى لهما أي لأبي موسى وبلال رضي الله عنهما. ومعنى أفرغا على وجوهكما ونحوركما، معنى نحوركما جمع نحر وهو موضع القلادة من الصدر. وفي الحديث فضيلة ظاهرة لأبي موسى وبلال وأم سلمة رضي الله عنهم، وفيه استحباب البشارة واستحباب الازدحام فيما يتبرك به. إذن الصحابة الكرام كانوا يتبركون بآثار النبي عليه الصلاة والسلام ويفعلون ما يأمرهم به صلى الله عليه وسلم. هو الذي قال لهم: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا، بعدما غسل يديه ووجهه فيه ومج في الماء، أي الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهما أن يفعلا ذلك تبركا به صلى الله عليه وسلم.

0: وعن ابن بريدة عن أبيه أنه قال: خرجت ليلة من المسجد فإذا النبي صلى الله عليه وسلم عند باب المسجد قائم، وإذا رجل يصلي، فقال لي: يا بريدة، أتراه يرائي؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: بل هو مؤمن منيب، لقد أعطي مزمارا من مزامير آل داود. فأتيته فإذا هو أبو موسى، فأخبرته، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال العلماء: المراد بالمزمار هنا الصوت الحسن.
1: من عنده المسك الزكي، هذا طريق الشافعي وأحمد.
0: ورد عن ابن سعد من حديث أنس بإسناد على شرط مسلم أن أبا موسى قام ليلة يصلي، فسمع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم صوته، وكان حلو الصوت، فقمنا يستمعنا. فلما أصبح قيل له أن زوجات النبي كنا يستمعنا إلى قراءته، فقال أبو موسى: لو علمت لحبرته لهن تحبيرا، يريد تحسين الصوت، ومعنى حبرت الشيء تحبيرا أي حسنته.

بعض مروياته عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. فيه تمثيله صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بحامل المسك، والجليس السوء بنافخ الكير. ما هو الكير؟ الكير هو كير الحداد، وهو زق أو جلد غليظ ذو حافات. وقد قيل: الزق هو الجلد الغليظ الذي ينفخ فيه الحداد. ففي هذا الحديث فضيلة مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم والأدب، والنهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع ومن يغتاب الناس أو يكثر فجره وبطالته ونحو ذلك من الأنواع المذمومة. ومعنى يحذيك أي يعطيك، وفيه أيضاً طهارة المسك واستحبابه وجواز بيعه. قد أجمع العلماء على جميع هذا، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستعمله في بدنه ورأسه ويصلي به، ويخبر أنه أطيب الطيب، ولم يزل المسلمون على استعماله وجواز بيعه. وأيضاً من مروياته عن عبد الله بن قيس، والذي هو أبو موسى الأشعري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل النار لا يبكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت، وإنهم لا يبكون الدم. رحم الله أبا موسى الأشعري الذي كان صواما قواما زاهدا عابدا ممن جمع العلم والعمل وسلامة الصدر، لم تغيره الإمارة ولا اغتر بالدنيا. مات رضي الله عنه 42 للهجرة.

0: لنستمع سويا إلى كلمة دينية طيبة من أمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني، والذي سيحدثنا في هذه الكلمة عن الإمام أبي الحسن الأشعري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ثم الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي محمد وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، هذا الحديث الصحيح قول نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في أبي موسى الأشعري الصحابي الجليل: أعطي مزمارا من مزامير آل داود. أهل العلم قالوا المراد بالمزمار هنا الصوت الحسن، وليس المقصود الآلة التي تسمى بالمزمار أو الناي التي يستعملها بعض الناس، بل المقصود من أن داود عليه السلام صوته جميل، كان حسن الصوت جدا، وأن أبا موسى الأشعري كان صوته حسنا، هذا هو المقصود. داود عليه سلام الله من أنبياء الله، فالأنبياء عليهم السلام أنسهم بذكر ربهم، لا يحتاجون إلى هذه الآلة المسمات بالناي وما شابه ذلك، لا يحتاجون إليها، لأن أنسهم بذكر الله سبحانه وتعالى. فكان سيدنا داود حسن الصوت، كان صاحب صوت جميل جدا. فلما سمع نبينا صلى الله عليه وسلم القراءة من صاحبه أبي موسى الأشعري قال: هذا أعطي مزمارا من مزامير آل داود، يعني صوته جميل، صوته حسن. من هنا أهل العلم ذكروا أنه يستحب تحسين الصوت بالقراءة، لذلك الإمام مسلم وهو أحد رواة هذا الحديث روى هذا الكلام عن رسول الله تحت باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن. هذا فيه بيان أن القرآن ينبغي عند قراءته أن نحسن الصوت، وأن المقدم على قراءة القرآن بعد أن يتعلم أحكام التجويد، ولا شك أن يتعلم مخارج الحروف كذلك، أن يحسن صوته بالقرآن. لذلك جاء في بعض الأحاديث: زينوا القرآن بأصواتكم. إن الإمام أبا الحسن الأشعري هو علي بن إسماعيل ابن أبي بشر إسحاق، وينتهي نسبه إلى سيدنا الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. إذن أبو الحسن الأشعري هو من ذرية الصحابي الجليل صاحب رسول الله أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. هذا الإمام أبو الحسن الأشعري ولد بالبصرة في العراق سنة 260، ونشأ في بيت علم، في بيت أناس من أهل السنة والجماعة، ثم تردد في بعض الحلقات والمجالس على رجل يعرف باسم أبو علي الجبائي، ولكن هذا الجبائي لم يكن من أهل السنة، كان من فرقة يقال لها المعتزلة. فأبو الحسن رحمات الله عليه كان يستمع إلى مجالس هذا المسمى بالجبائي، ولكن سمع منه كلاما فلم يقتنع به، فصار يناظره. فأبو الحسن ناظر هذا المسمى بالجبائي، والجبائي ما كان يعرف أن يجيب، ما عنده حجة ولا دليل. فالله سبحانه وتعالى صرف هذا الإمام الأشعري عن هذا الجبائي، صار في قلبه عدم ميل إليه، ما عاد منصرف القلب نحوه، ورأى في منامه، يعني الإمام أبو الحسن الأشعري رأى في منامه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: إلزم الحق. رآه في المنام أكثر من مرة. ثم بعدها الإمام أبو الحسن الأشعري رحمات الله عليه صعد المنبر وخاطب الناس: أنا فلان ابن فلان، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فليعرفني الآن. أنا بريء من الاعتزال، بريء من المعتزلة، أنا على عقيدة أهل السنة، أنا على عقيدة النبي وأصحابه وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان. هذا الإمام أبو الحسن الأشعري رحمات الله عليه بدأ بالدفاع عن العقيدة السنية وبرد المخالفين للعقيدة المحمدية، وصار يرد على أهل البدع، على أهل الضلال، على الفرق المنحرفة نصرة للدين. فعلماء المسلمين في العراق وفي البلاد العربية وقفوا إلى جانبه، أيدوه وساعدوه في نشر الدين والدفاع عن هذه العقيدة السنية التي كان عليها النبي وأصحابه وأهل بيته. فسمي هؤلاء المشايخ والعلماء وأتباعه بالأشاعرة، وهو في الحقيقة لم يأتي بشيء جديد، لم يأتي بعقيدة جديدة، لم يأتي بأفكار جديدة، إنما ساق وكتب العقائد السنية التي عليها الرسول والصحابة وأهل البيت، ساقها بعباراته، صاغها بأسلوبه، وأيدها بالأدلة النقلية من القرآن والحديث وبالأدلة العقلية، لأن العقل السليم يشهد بأن هذا الدين هو دين صحيح. ثم ذاع صيته وانتسب إليه العلماء جميعا وساعدوه في نشر هذه العقيدة الإسلامية، فسمي أهل السنة والجماعة في البلاد العربية بالأشاعرة، ثم توسعوا إلى غير البلاد العربية. وهو أي الإمام أبو الحسن الأشعري من أئمة أهل السنة والجماعة، وهو إمام أهل السنة والجماعة في علم العقيدة. ثم بدأ العلماء من شافعية ومالكية وحنفية وحنابلة بالثناء على الإمام الأشعري وعلى نهج الإمام الأشعري، وأهل التاريخ وأهل السير كذلك كتبوا في الموافقة على ما عليه الإمام أبو الحسن الأشعري رحمات الله تعالى عليه. والأشاعرة هم جمهور هذه الأمة مع السادة الماتوريدية. الماتوريدية نسبة إلى الإمام أبي منصور الماتوريدي، هو كذلك علم إمام هدى من أئمة أهل السنة والجماعة، كان في بلاد العجم، قام بنصرة العقيدة السنية، والعلماء والمشايخ في بلاد العجم انتسبوا إليه فسموا بالماتوريدية. بعد ذلك صار معروفا عند الناس، عند العلماء وعند العامة، أن أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتوريدية، وهم جمهور هذه الأمة المحمدية. أكثر أمة محمد عددا هم الأشاعرة والماتوريدية، فيهم العلماء والفقهاء والمحدثون، وفيهم الصوفية الصادقون، فيهم السلاطين، فيهم الخلفاء. السلطان صلاح الدين الأيوبي كان أشعريا شافعي المذهب، السلطان محمد الفاتح العثماني الذي فتح القسطنطينية كان ماتوريديا حنفيا. فأهل السنة والجماعة هم الأشاعرة

الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. لما نزلت قال سيدنا رسول الله هم قومك يا أبا موسى، وأومأ الرسول بيده إلى أبي موسى الأشعري. ومن نسل وذرية هذا الصحابي الجليل أبي موسى كان إمام أهل السنة أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه ونفعنا الله تعالى به آمين. فالمفاتي والعلماء على هذا الأزهر في مصر على هذا الأمر، على العقيدة الأشعرية. من قرأ كتب العقيدة أو استمع إلى الفتاوى في العقيدة أو استمع إلى هذا البيان الذي ذكرته دار الإفتاء المصرية في بيان العقيدة السنية، ذكروا فيه والحمد لله أن الأزهر الشريف على العقيدة السنية الأشعرية، وهي عقيدة جمهور أمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شيء يعني ذكره العلماء، ومنهم يعني ذكره دار الإفتاء المصرية في مصر. وأنا أنقل لكم يعني هذا اللفظ من بيان وفتوى أصدرتها دار الإفتاء المصرية تحت رقم 2514 سنة 2005، يقولون فيها: من ثوابت العقيدة عند المسلمين أن الله تعالى لا يحويه مكان ولا يحده زمان، لأن المكان والزمان مخلوقان، وتعالى الله سبحانه أن يحيط به شيء من خلقه، بل هو خالق كل شيء. وهذا الاعتقاد متفق عليه بين المسلمين، وقد عبر عن ذلك أهل العلم بقولهم: كان الله ولا مكان، وهو على ما كان قبل خلق المكان، لم يتغير عما كان. ثم في أواخر هذه الفتوى: وعقيدة الأزهر الشريف هي العقيدة الأشعرية، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. انتهى بيان دار الإفتاء المصرية، نقلته لكم بالحرف وباللفظ كما هو عندهم وموجود على صفحة الإنترنت، وكذلك موجود في نسخة عندهم وعندنا نسخة منها مختوم عليها بختم الأزهر الشريف من مصر. فهذا بشكل مختصر عن إمامنا إمام أهل السنة الإمام أبي الحسن الأشعري رحمات الله عليه. نسأل الله رب العالمين أن يوحد صفوفنا وأن يجمع شملنا وأن يعيننا على أداء طاعته سبحانه وتعالى. اللهم آمين. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا.

تحية مجددة لكم مستمعين الكرام، وسنتابع معكم هذا اللقاء المباشر على الهواء ساعة باستديوهات الإذاعة 10:55 يعني بقي 5 دقائق تقريبا لموجز الأخبار باللغة الإنجليزية. سنستمع إلى هذه الأنشودة الجميلة أقدمها لكل الإخوة والأخوات، وخاصة للأخ محمود جابر، الأخت روعة خواجة، وأيضا الأخت زينب بن قدور، لمستمعينا بالمجمل. بارك الله فيكم مستمعينا الكرام، ابقوا معنا لي

نعود بعد ذلك وماذا ورد من في آخر الدراسات الصحية، بالإضافة إلى أننا سننقل إليكم عادات أو يعني هي عادات شائعة قد تهدد الصحة، فلنحذر ما نفعله يوميا في المطبخ.

الأسبوع الماضي تحدثنا عن القمصان الثلاثة، كانت يعني هذه القصة جميلة جدا. هذه قصة القمصان الثلاثة في سورة يوسف، هذه السورة التي تحكي العفاف والطهارة للنبي يوسف عليه السلام. هي ثلاثة قمصان كلها ليوسف عليه السلام، وقلنا إليكم ماذا حصل مع أبيه وما زالت كلماته محفورة في صميم وجدان كل مسلم إلى يوم القيامة. فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون.

أيضا تحدثنا عن الرجولة. ما هي الرجولة؟ ليس هي الرجولة فقط في إبراز العضلات، إنما هي أن تعرف قدرك، أن تعرف قدر نفسك فلا تتجاوز الحد، أن تعفو عند المقدرة، وأن تمسك نفسك عند الغضب، أن تكون متواضعا شفوقا على إخوانك غير مترفع عليهم. فبالحق تعرف الرجال، وبالتقوى تقاس الرجولة.

وصلنا إلى الزاوية الصحية، هل ينبغي تجنب البيض؟ دراسة توضح تأثيره على القلب والكوليسترول. رغم المخاوف الشائعة من أن البيض قد يرفع مستويات الكوليسترول ويساهم في أمراض القلب، فتشير الأدلة الحديثة إلى أن تناوله باعتدال قد يجعل فوائده الغذائية تفوق مخاطره المحتملة. ويحتوي البيض على 186 ميلي جرام من الكوليسترول في البيضة الواحدة الكبيرة، إلا أن هذا الكوليسترول الغذائي لم يعد يعتبر العامل الأساسي برفع مستويات الكوليسترول في الدم كما كان يعتقد سابقا، بحسب تقرير نشره موقع هيلث. ويشرح خبراء القلب أن الجسم يقوم بتفكيك الدهون المشبعة إلى أحماض دهنية، وهي التي تؤثر بشكل مباشر على مستويات الدهون في الدم. وتشير بعض الدراسات إلى أن البيض قد يرفع الكوليسترول الجيد بدرجة أكبر من الكوليسترول الضار، وهو ما قد يساهم في تحسين مؤشرات صحة القلب. فلا يوجد ارتباط مباشر بين تناول بيضة واحدة يومياً وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب حتى لدى الأشخاص الأكثر عرضة وراثياً، بل إن بعض الدراسات رصدت أن تناول البيض يومياً قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 11% مقارنة بغير المتناولين له. ولوحظ انخفاض في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة قد تصل إلى 26% لدى الأشخاص الذين يتناولون البيض بشكل منتظم. ويعتبر مصدراً مهماً للبروتين، والذي يساعد في بناء وإصلاح خلايا الجسم ويمنح الشعور بالشبع لفترة أطول. فخبراء التغذية يقولون أن وجبة الإفطار التي تفتقر إلى البروتين قد تؤدي إلى الجوع سريعاً. أما المخاطر المحتملة لتناول البيض، فرغم فوائده توجد بعض المخاطر المرتبطة بتناوله، أبرزها حساسية البيض التي تعد من أكثر أنواع الحساسية الغذائية شيوعاً لدى الأطفال. وتناول البيض النيء أو غير المطهو جيداً قد يزيد من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي الناتج عن بكتيريا سالمونيلا، والتي قد تسبب أعراضاً مثل الإسهال والقيء وآلام البطن. مع تزايد الاهتمام بالأنظمة النباتية، ظهرت بدائل للبيض، يعني لمن عنده حساسية أو لا يميل إلى تناول البيض، تعتمد على مكونات نباتية، والتي قد تكون خياراً مناسباً للأشخاص المصابين بالحساسية أو النباتيين. كما ينصح بتخزين البيض داخل علبته الأصلية في الثلاجة بدلاً من وضعه في باب الثلاجة، للحفاظ على جودته لمدة تصل إلى 3 إلى 5 أسابيع. أما العادات التي هي بسيطة تحسن من هضمك أثناء النوم، ما هي؟ لا تستلقي مباشرة بعد الأكل. رغم أن الجسم قادر على الهضم أثناء الاستلقاء، فإن هذه الوضعية قد تزيد من احتمالات الارتجاع الحمضي، فمع بداية النوم ينخفض نشاط المعدة وتتباطأ حركة الأمعاء، ما يجعل البقاء في وضعية يعني مناسبة لبعض الوقت بعد العشاء، بعد ما تتعشى، خطوة مهمة لتقليل الانزعاج. إذن لا تستلقي مباشرة بعد الأكل، واختر الأطعمة المطبوخة مساء. وأيضا التنفس العميق يدعم الهضم، حركة خفيفة بعد العشاء أو بعد أن تتعشى، يعني أكيد العشاء بيكون بعد العشاء في بعض الأحيان، يعني مشي خفيف أو يعني مشي هيك روتيني مسائي، هذه من العادات التي لها فعالية. وتجنب الأكل في وقت متأخر، النوم الجيد وعادات أكل صحية، يعني ابتعد عن الوجبات السريعة والأطعمة المخمرة، وتجنب
التوتر، فتشير الأبحاث إلى وجود تواصل مستمر بين الأمعاء والدماغ، حيث يمكن للتوتر أن يؤثر سلباً على الهضم. فهذه هي العادات الخمسة السهلة والبسيطة التي يمكن أن تتجنبها لصحتك وصحة هضم طعامك أثناء نومك. أيضاً إليكم هذه هذه اللقطة إنسانية، هو فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لممرض مصري يساعد مسناً على الصلاة في المستشفى، والنقابة تكرم هذا الممرض. أحببت أن أنقل لكم هذا الموقف الجميل جداً، لقطة إنسانية فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتشر خلال الأيام الماضية ولاقى تفاعلا واسعا. هذا الفيديو كما ذكرنا أظهر مريضا مسنا يؤدي الصلاة داخل إحدى غرف الرعاية المركزة بمساعدة أحد أفراد هيئة التمريض، وبحسب وسائل إعلام محلية فإن الممرض ساعد المريض على الوقوف لأداء الصلاة بعد التأكد من قدرته الصحية على ذلك، واستأذنه قبل تصوير اللحظة وتوثيقه. وأيضا النقابة تواصلت مع الممرض عقب انتشار الفيديو وقررت تكريم هذا الممرض بمقر النقابة العامة للتمريض ومنحه مكافأة مالية تقديرا لموقفه الإنساني. من هذا الموقف نتأكد نقول لكم مستمعينا الكرام أنه الإنسان لو كان مريضا ولو كان في المستشفى وعلى فراش المرض، لكن يجب أن يصلي، عليه أن يصلي، أن لا يترك الصلاة ويقول لما أتعافى أصلي، إنما يصلي كما يستطيع. إذا لم يستطع أن يقف يستطيع أن يصلي وهو جالس. لكن في هذا الفيديو كما أشاهد الآن أنه هو مسن كبير بالسن وبالعناية المركزة، لكن واقف وعم بيصلي بمساعدة الممرض. فلا تتهاونوا في أمر الصلاة، لا تتهاونوا في أمر الصلاة مهما كانت الظروف. أيضا موقف آخر وهو يمثل أو يعبر عن الأمانة. عامل نظافة يذهل الجزائريين، أعاد مجوهرات بقيمة 13,000 دولار وجدها في المهملات. قصة أثارت تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي. هذه القصص، هذه المواقف الحقيقية الواقعية جميل أن نتحدث عنها، خاصة أمام الأطفال، لنغرس في قلوبهم هذه الأخلاق النبيلة الفاضلة وأيضا الأمانة التي أوصى بها شرعنا الحنيف. ماذا حصل في هذا الموقف؟ أذهل عامل نظافة الجزائريين بعدما قام بإرجاع مجوهرات بقيمة 13,000 دولار عثر عليها في المهملات إلى صاحبها، حيث صنعت قصته الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي. خرج هذا الرجل فجراً ليزاول مهامه اليومية كعادته منذ 15 سنة بجمع مادة البلاستيك لنقلها إلى مراكز إعادة التحويل، فعثر على مجوهرات من الذهب بقيمة 13,000 دولار. حسب ما رواه هذا الرجل فإن المجوهرات كانت ملفوفة في كيس بلاستيكي لما عثر عليه، فنقلها إلى البيت ثم فتحها فوجد فيها مجوهرات ذهبية، وهذا الكيس البلاستيكي وجد فيه وصولات عليها أسماء أصحاب المجوهرات، فقام بالتواصل معهم. كيف؟ عبر بائع المجوهرات، لأن الوصل مكتوب عليه اسم المحل أو اسم بائع المجوهرات، فتواصل مع أصحاب مع بائع المجوهرات وسلمهم الأمانة من خلال هذا البائع وكمكافأة له على تصرفه النبيل
قام أصحاب المجوهرات بدفع مبلغ مالي له يعني كهدية، تمكن من خلاله من دفع دين كان عليه وكذا إيجار الشقة التي كان يشغلها. وأيضا قامت السلطات المحلية للبلدية ومصالح الدرك بتكريم هذا العامل يعني مقابل أمانته ولمجهوداته وإخلاصه في عمله. وحسب هذا التقرير كانت قد وقعت حوادث مشابهة لمواطنين بسطاء ضربوا المثل بالأمانة. أيضا هناك رجل آخر كما في هذا التقرير أيضا في الجزائر بجنوب غرب عاصمة الجزائر، عثر على مبلغ بقيمة 10,000 دولار بين نقد بالدينار ومجوهرات في كيس قمامة، فما كان منه إلا أن أعادها إلى صاحبها. فمثل هذا السلوك وما يشابهه ينبغي أن يتم نشره وإذاعته وسط الناس. وانتشر يعني هذا الفيديو مع صورة لتكريم هذا العامل الأمين. فنشر هذه القصص وتكريم أبطال يغذي في الأطفال والمراهقين حب الفضيلة، بل حتى يجعلهم يقدرون فعل الأمانة التي يسمعون بها من مثلا أهاليهم. لكن جميل أن يشاهدوا نماذج حية تجعلهم يعني هذه الصفة تكبر في نفوسهم، الأمانة.

0: لهون بكون وصلنا للفترة الأخيرة وهي الفترة الترفيهية، أسئلة ومسابقات جهزناها لكم. تحية للأخ أبو هيثم، بارك الله فيك. بيقول المثل تعشى وتمشى، ويعني لو 40 خطوة أو كم فشخة، يعني كما قال الأخ هيثم، بارك الله فيك وبلك وعليكم السلام.
1: طلعت رسول الله وهدى قلوب محيرة.
0: كمان رأيكم بهالخبرين اللي ذكرتهم، عم يصلي هو بالمستشفى بالعناية المركزة، ما ترك فرض الصلاة. أيضا هذه الأمانة التي اتسم بها هذا الرجل وغيره من الرجال الذين يعملون يعني عامل نظافة، لكن هذه الخصلة الفضيلة الأمانة يعني كان متسما بها، فهنيئا له. ما رأيكم بهذه المواقف مستمعين الكرام؟

0: رقم التليفون 970-072-747 اللي بحب يشارك معنا، نحن بانتظار اتصالاتكم.
1: القمر أعلى البشر قدرا على الإطلاق وفى بأنوار.
0: ريثما نتلقى الاتصالات. بحب ذكركم بمواقيت الصلاة لليوم. اليوم 22 الشهر، أذان الظهر يحين الساعة 11:51 دقيقة، أما العصر فيحين الساعة 3:18 دقيقة، أذان المغرب يحين الساعة 5:54 دقيقة، أما العشاء فيحين الساعة 7:14 دقيقة. غدا أذان الفجر الساعة 4:17 دقيقة، الساعة 5:43 دقيقة موعد شروق الشمس.

0: معنا اتصال على الهواء. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا وسهلا بالأخت روعة.
1: أهلا بك، أسعد الله صباحك وصباح المستمعين والمستمعات.
0: وصباحك إن شاء الله حبيبتي أخت روعة، بارك الله فيك
1: وفيك. لو سمحتي بحب أشترك معك بالبرنامج بالمسابقات.
0: أي وحدة؟
1: التحدي.
0: تحدي؟ طيب no. طيب تحدي يا أخت روعة، تكرم عينك وحنوقف الدقيقة. سمعتي قلتوا الخبر اللي هو منتشر على مواقع التواصل، عم يصلي رجل مسن بمساعدة ممرض بالمستشفى بالعناية المركزة.
1: سبحان الله، الله يرزقنا حسن الخاتمة.
0: آمين. وهذا شيء بفرح إنه بتشوفي إنه ملتزم بالصلاة، ما ترك الصلاة ولو هو مريض.
1: نعم سبحان الله، الصلاة عظيم.
0: نعم أكيد. طيب تحدي يا أخت روعة، ومنبلش مع شرف. ف
1: شرف شرف
0: شرف
1: فراشة
0: ترف
1: فوز
0: ما سمعت فوز زفاف
1: فرقة
0: تحف
1: تحف فريد
0: فريد دلفين
1: دلفين
0: نون
1: فرق
0: نون نون دلفين
1: نون نزهة
0: نزهة دف
1: دف فردة
0: شو قلتي؟
1: فرد
0: فاد دخيل
1: دخيل ليمون
0: ونسيم
1: ميلاد
0: دعاء
1: أمين
0: ونبيل
1: لبنان.
0: خلص الوقت 2 4 6 8 10
1: الحمد لله.
0: حبيبتي بارك الله فيكي، طلع لك فاء. اياكي ان شاء الله حبيبتي اخت روعه، شكرا لك على اتصالك.
1: يا اهلا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. رقم التليفون 97072747.

0: كمان اتصال على الهواء. ألو.
1: ألو.
0: أيوة.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بالأخ عماد.
1: كيفكم حجي هنادي
0: والعائلة؟
1: الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. شو يلا تحدي؟
0: يلا تحدي.
1: حدا جايب أكتر؟ أدي لي المعدل.
0: 2, 4, 6, 8, 12
1: بس هي أكتر شيء هلا؟
0: إيه.
1: يلا نشوف الله مين بدي تحديني.
0: يلا.
1: تفضلي.
0: بسم الله.
1: بسم الله. يلا.
0: يلا بسم الله.
1: ماشي الساعة. إن شاء الله الله
0: زفاف.
1: فادي.
0: يامن.
1: نعمت.
0: تحف.
1: فاروق.
0: قنديل.
1: لبنان.
0: نبيل.
1: لعبة.
0: وترف.
1: فهد.
0: دف.
1: فارس.
0: سيف.
1: فرس.
0: و سامر.
1: ربيع.
0: عامر.
1: رولا.
0: أمل.
1: لندن.
0: ونخيل.
1: لبنة.
0: غير لي عن اللبنة. ترف.
1: فادي.
0: ترف. فادي. أوكي. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 كلمة. ما شاء الله منيح. غلبت على الأخت روعة.
1: لازم نجيب 15 على الله. كنت.
0: يلا مرة تانية. يا أهلا وسهلا.
1: يلا يبارك فيكم.
0: يا ميت هلا. شكرا لك.
1: منيحة على المسابقة. Thank you. مبسوطين بهالمسابقة. نتعلم. الله يبارك فيكم. تحياتي للمشايخ كلياتهم وللجميع. يبارك فيكم. السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. كمان معنا اتصال آخر على الهواء. منشوف مين في معنا. ألو.
2: صباح النور.
0: أهلا وسهلا. صباح الأنوار. كيفك يا أخت زينب؟
2: كيفك اليوم؟
0: الحمد لله بخير. كيف صحتك؟
2: الحمد لله. والله البرنامج اليوم اللي حبيت يعني شو حكيتي بيرفع الراس.
0: الحمد لله. هيدا بالجزائر.
2: أيوة والله.
0: أيوة.
2: الحمد لله.
0: الحمد لله.
2: مو تذكرين صارت معي هيك ورجعت تذكري؟ أيوة.
0: شو صار معك تذكريني؟
2: ورجعت من أصحابهم. تذكريني ما حكيت معكم ورجعت من أصحابهم.
0: أيوة. وين لقيتيهم؟ نسيت صراحة.
2: لقيتهم اللهم صل على النبي. لقيتهم كمان شو اسمه بالأرض. بالأرض.
0: أيوة. كيف الأرض كنا يعني؟
2: ورجعوا. لا لا لا لا برا برا هون.
0: أيوة أيوة.
2: ورجعتهم أصحابهم لأنه كان فيهم الاسم، كان فيهم بطاقة التعريف.
0: أيوة. هذه
2: الدرايفية. نعم. ورجعتهم أصحابهم.
0: بارك أيوة الله فيكي.
2: أيوة والله.
0: حبيبتي.
2: فيك الحمد لله. إيه الحمد لله.
0: أكيد هيدا يعني الواحد إذا بشوف شيء دغري بياخده لا بيعرف عنه.
2: لا والله ما باخذ. نعم. والله ما باخذ أي شيء منه إلي. لا أعوذ بالله.
0: سبحان الله. بارك الله فيك.
2: حتى إذا ما لقيت أصحابه بعطيه بوديه للجامعة.
0: نعم. لما يعني
2: الحمد لله.
0: منعرف عنه. نعم. بارك الله فيك.
2: الحمد لله.
0: تفضلي.
2: حبيبتي. تحدي إن شاء الله.
0: كمان تحدي. طيب. حرس. سين.
2: حرس. سماء.
0: أسيد. دال.
2: دلو.
0: وداد. دال.
2: داليا.
0: أسد. دال.
2: دلاء. دنيا.
0: وأحمد. دال.
2: دلفين.
0: نجف. فاء.
2: فرح.
0: حليب. باء.
2: باب.
0: وبدر. راء.
2: رامي.
0: يمن. نون.
2: نهى.
0: ألم. ميم.
2: مرح.
0: وحصان. نون.
2: نهر.
0: رحيق. قاف.
2: قمامة.
0: قاف.
2: فادية.
0: خلص الوقت. 2 4 6 8 10 11.
2: يلا منيح
0: منيح، بارك الله فيكي.
2: مهم مهم مهم سمعنا صوتكم و...
0: حبيبتي بارك الله فيكي يا ميت. هلا شكرا لك يا حبيبتي، مع السلامه.
2: الله يسلمك.
0: كمان معنا اتصال على الهواء مباشرة. ألو.
3: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بالأخت رضا.
3: أهلا فيكي، كيف صحتك؟
0: الحمد لله، مشتاقين. كيفك أنت؟
3: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله.
3: بدي أشارك معك في التحدي.
0: كله تحدي.
3: يوم النهار تحدي.
0: طيب، تحدي تحدي و طيب نورس سين
3: وهام
0: مرام ميم
3: مريم
0: محمد دال
3: دادو
0: وائل لام
3: لميا
0: وأليم ميم
3: مرام
0: مريم ميم
3: مرام
0: ايه قلت لك مريم
3: نعم مصر
0: مصر رحيق قاف
3: كفر
0: ورسول لام
3: لبنى
0: أرنب باء
3: برام
0: برام
3: لا سوري بلال
0: بلال ولؤي ياء
3: ياسمين
0: نخيل لام
3: لينا
0: لينا 2 4 6 8 10 11 كمان
3: 11
0: بعده الأخ عماد سابقكم. هلا رجع معي هلا على الخط لنشوف قد ايه حيجيب.
3: نعم
0: بارك الله فيك يا أخت رضا على اتصالك.
3: السلام عليكم.
0: يا هلا وعليكم السلام ورحمة الله. اتصال آخر. ألو،
1: بدي يجيب 15. الله
0: يلا بسم الله هنشوف.
1: بسم الله تفضلي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. حنوقف الأنشودة لحتى نشغل دقة الساعة.
1: ويك ويك كمان. ايه بدي اشوف من أسرع انا ولا انت.
0: اول شيء ما بدي لبنة.
1: ايه
0: ما بدي لبنة
1: وحخير.
0: ولا بدي لحظة شو بتقلي انت كمان.
1: بس لبنة.
0: لا بتقلي رولا ما بدي لبنة ولا بدي رولا.
1: اوكي.
0: ولا لبنان.
1: اورايت بدي بغير.
0: غير
1: لنشوف هلا.
0: يلا بسم الله
1: تفضلي.
0: درس سين
1: سمير
0: رحيق قاف
1: قارئ
0: أليم ميم
1: محمد
0: دعاء ألف
1: أحمد
0: دخان نون
1: ماهر
0: ورائد دال
1: دلع
0: عمود دال
1: دلال
0: لامع عين
1: عماد
0: دخان نون
1: ناهر
0: ورامز زاي
1: زياد
0: دلو واو
1: وجدي
0: يامن نون
1: ناهد
0: ودعاء ألف
1: إبراهيم
0: مرام ميم
1: محمد مرة جبت شيخ 14
0: 8 10 12 14 ما جبت 15
1: لا 14 يلا منيح
0: منيحة منيحة بعدك سابقون.
1: الله يبارك فيكم حالكم صباح
0: نهارك
1: إن شاء الله
0: مليء بالخيرات إن شاء الله
1: خير إن شاء الله ويسعد أحلى صباحكم
0: سعد صباحك
1: للمستمعين كلنا
0: يا ميت هلا فيك أهلا وسهلا
1: الله يبارك فيكم thank you حاجة هنادي سلام عليك تحياتي السلام. للشيخ سليم كمان
0: بارك الله فيك
1: للجميع
0: إن شاء الله
1: وفيكم سلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله

في كمان عندي أسئلة سريعة، لكن يعني ما بقى في وقت كتير. أذان الظهر اليوم كتير قريب صار، مثل ما قلنا أذان الظهر اليوم الساعة 11:51 دقيقة.

لهون بكون انتهى لقائي معكم مستمعينا الكرام. أشكر كل من تابعنا وشارك معنا بالواتساب أو بالاتصال بنا. غدا الملتقى يتجدد. لكم منا تحية وإلى اللقاء.

0: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: الله بسطت يدي يا حي يا قيوم يا حي.
1: اللهم نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو ذكرته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، اجعل القرآن ضياء صدورنا وربيع قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب غمنا.

اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض.

رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. اللهم رحمتك نرجو، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت.

0: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ومن تحتنا.
1: مولاي إني ببابك مولاي.
0: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء والملائكة يشهدون أنك لا إله إلا أنت، إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان الرجيم وشركه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل أيامنا خيرا ويمنا، واجعل في أوائلها صلاحا وأواسطها فلاحا وأواخرها نجاحا. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة يا أرحم الراحمين.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المني وضواحيها الخيرية البيان التالي: آل مطر وآل جلول في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدتهم آمنة سعيد مطر رحمها الله. والدها الحاج سعيد محمد مطر رحمه الله. أشقاؤها في لبنان الحاج عبد الحميد غالب والحاج بسام، والمرحومون بإذن الله الحاج خضر، الحاج محمد، والحاج خالد مطر. شقيقها في أستراليا مفيد مطر. أصيرتها لشقيقاتها الحاج محمد العويك أبو جمار والحاج حسين الرجب. أولاد أشقائها في أستراليا محمد، مصطفى، زياد، أحمد، إبراهيم، طارق، خضر ومصطفى مطر، محمد الرجب، جمار، حسان وشادي العويك. تقبل التعازي من الساعة 6 ولغاية 9 مساء في منزل صهرها الحاج محمد العويك أبو جمار على العنوان 41 Endeavour Road جورجز هول. كما تقبل التعازي لليوم الثالث الأربعاء 23/9/2026 من الساعة 6 ولغاية 9 مساء في نفس المكان في منزل صهرها الحاج محمد العويك أبو جمار على العنوان 41 Endeavour Road جورجز هول. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيدة بأحر التعازي سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته آمين.

0: مش باشي منه.
1: زيت الدرة عصر أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش باشي منه.
3: To MFM sponsored by the following.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
5: ودوني لحبيبي تعبان.
6: Thinking about Umrah? Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step to

2 MFM Muslim Community Radio. تستمعون إلى 2 MFM وعبر أثيرنا يأتيكم هذا الموجز.

أهلا بكم. لا يزال التضخم أحد أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه أستراليا في وقت تراقب فيه الأسر والأسواق أي مؤشرات جديدة تصدر عن السلطات النقدية، وتظهر التقديرات أن ضغوط الأسعار لا تزال تؤثر في القدرة الشرائية وتكاليف القروض العقارية والمعيشة اليومية. كما يبدي أصحاب الأعمال قلقهم من أي تباطؤ محتمل في الإنفاق الاستهلاكي، ويرى خبراء اقتصاد أن الحد من التضخم سيبقى أولوية رئيسية لمصرف الاحتياطي الأسترالي في ظل تحديات محلية وعالمية مستمرة. يحتل تقرير الأجيال الذي أصدره وزير الخزانة جيم تشالمرز موقعاً بارزاً في النقاش الاقتصادي الأسترالي، حيث يلقي التقرير الضوء على تحديات تقدم السكان في العمر وارتفاع الطلب على الخدمات الصحية والرعاية والبنية التحتية، كما يشير إلى أن التكنولوجيا وما يعرف بالذكاء الاصطناعي يمكن أن يساهم في تعزيز الإنتاجية وتقليل الضغوط المستقبلية. ويرى محللون أن هذا التقرير سيؤثر في اتجاهات السياسات المالية والاقتصادية وأولويات الحكومة خلال السنوات القادمة. أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها نفذت عمليات عسكرية استهدفت عناصر وخطوط إمداد تابعة لجماعة الحوثيين في منطقة باب المندب ومحافظة البيضاء. وقالت القوات إن الضربات جاءت في إطار جهودها لإضعاف القدرات العسكرية للجماعة وقطع خطوط التموين والتحرك في المناطق المستهدفة. ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد المواجهات الميدانية بين الطرفين في عدة جبهات واستمرار التحركات العسكرية والغارات المتبادلة في مناطق مختلفة من اليمن. أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة ترتيبات تسمح للوفد الفلسطيني بالمشاركة افتراضيا في المناقشات رفيعة المستوى، وقد أثار القرار نقاشا دوليا حول طبيعة التمثيل الفلسطيني داخل المنظومة الأممية. شهد جنوب سوريا تصعيدا عسكريا جديدا تمثل في قصف مدفعي وعمليات توغل لقوات الاحتلال الإسرائيلي في ريفي القنيطرة ودرعا، وأفادت مصادر محلية بتفجير مواقع حدودية سابقة إلى جانب استهداف أراض زراعية بقذائف مدفعية. كما نفذت قوات إسرائيلية توغلات محدودة ونصبت حواجز مؤقتة في عدة مناطق في إطار تحركات عسكرية متواصلة تثير مخاوف من مزيد من التوتر على الجبهات الجنوبية. أخيرا مع أثيوبيا، أعلنت 7 حركات مسلحة ومعارضة في أثيوبيا تشكيل تحالف جديد تحت مسمى تحالف القوى الشعبية الأثيوبية من أجل الوجود، بهدف معلن هو إسقاط الحكومة الاتحادية بقيادة أبي أحمد وإنشاء حكومة انتقالية. ويضم التحالف فصائل من قوميات مختلفة من بينها حركة فانو الأمهرية وجبهة تحرير شعب تيغراي وجيش تحرير أورومو. ويثير الإعلان تساؤلات حول احتمال تكرار سيناريو عام 1991 في وقت يصف خبراء الوضع بأنه دقيق وقابل لمزيد من التصعيد الإقليمي والداخلي. أعزائي المتابعين، قدمت لكم هذا الموجز عبر أثير 2MFM. شكرا على هذه المتابعة.

0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات. بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
1: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
0: السر هو سمنة الذرة النباتية،
1: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
0: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
2: ودوني لحبيبي تعبان.
3: Thinking about عمرة؟ Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah Tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haram, the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards an

Praise be to Allah, and may Allah raise the rank of Prophet Muhammad and protect his nation from that which he fears for it. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala rasulillah. مستمعين الكرام, إن العنصرية وللأسف موجودة في أستراليا. ووفقاً للأستاذ كيفن دان, عميد كلية العلوم الاجتماعية وعلم السلوك بجامعة سيدني الغربية, فإن 87% من الأستراليين يوافقون على أن العنصرية مشكلة في أستراليا وأنه ينبغي القيام بشيء حيال ذلك. Dear listeners, unfortunately, racism does exist in Australia. According to Professor Kevin Dunn, the Dean of the School of Social Science and Psychology at Western Sydney University, 87% of Australians agree that racism is a problem in Australia and that something should be done about it.

So what is racism? Racism takes many forms. In general, it is a belief that a particular race or ethnicity is inferior or superior to others. Racial discrimination involves any act where a person is treated unfairly or vilified because of their race, color, descent, national or ethnic background. العنصرية تأخذ أشكالاً عديدة. بشكل عام هي اعتقاد بأن عرقاً معيناً هو أدنى من الآخرين أو أعلى من الآخرين. ينطوي التمييز العنصري على أي فعل يتم فيه معاملة شخص ما بطريقة غير عادلة أو تشويه سمعته بسبب العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني. Why talking about racism? Because we know that racism is a major social problem experienced by people from culturally and linguistically diverse backgrounds, particularly members of the Muslim community. Therefore, we should not shy away from talking about it, and we should confidently tackle racism whenever it takes place. نتكلم عن العنصرية لأننا نعلم أن العنصرية هي مشكلة اجتماعية كبيرة يعاني منها أشخاص من خلفيات ثقافية ولغوية خاصة من أفراد المجتمع الإسلامي. لذا علينا أن لا نخجل من الحديث عنها، وعلينا أن نتصدى بثقة للعنصرية كلما حدثت.

How may people experience racism? People can experience racism in different settings, including schools, work, and on the streets. Therefore, it is important for schools, workplaces, public and private organizations to adopt anti-racism policies with transparent complaint handling processes and reporting on outcomes. يتعرض الناس للعنصرية في أماكن مختلفة، بما في ذلك المدارس وأماكن العمل وفي الشوارع أيضاً. لذلك من المهم للمدارس وأماكن العمل والمؤسسات العامة والخاصة أن تتبنى سياسات مناهضة للعنصرية مع وجود إجراءات شفافة لمعالجة الشكاوى والإبلاغ عن النتائج.

مستمعينا الكرام، لقد أرسل الله النبي الأعظم محمداً صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وعلم الناس المعنى الحقيقي للأخوة بين البشر على الرغم من خلفياتهم العرقية واللغوية المتنوعة وبغض النظر عن لون بشرتهم. والحديث التالي يحدد المبادئ التوجيهية لتعامل الناس مع بعضهم البعض. قال عليه الصلاة والسلام: لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، رواه الإمام أحمد. ومعنى الحديث أنه لا يوجد فرق بين عربي وغير عربي إلا بالتقوى. يبين لنا هذا الحديث بوضوح أن العنصرية مرفوضة في الإسلام، لذلك من الأهمية بمكان نشر مبادئ الإسلام جيداً وبالطريقة الصحيحة حتى يتحقق فهم أفضل للمسلمين والإسلام، وتبدد المفاهيم المغلوطة حول ما جاء به هذا الدين العظيم.

ختاماً مستمعينا، إننا نعيش في مجتمع متعدد الثقافات، وإن الحماية من العنصرية والتعصب وخطاب الكراهية أمر أساسي لنجاحنا كمجتمع متعدد الثقافات. ومن أجل الحصول على أمة متماسكة اجتماعياً، علينا أن نحمي أفراد مجتمعنا من الإيذاء العنصري والتعصب. إننا كدولة تفخر بنفسها بأنها تعمل على تحقيق القيم الراقية بما فيها العدالة، لا ينبغي أن نكتفي بالتركيز على مكافحة الإرهاب البغيض وتجاهل المخاطر المتزايدة للعنصرية المقيتة. وعلى الرغم من مشكلة العنصرية المتزايدة في مجتمعنا، فإننا سنواصل العمل مع الطيبين من أجل بناء مجتمع أكثر انسجاماً وتماسكاً.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. متفق عليه. إن لكثير من الناس معاصي يرتكبونها بعدد من جوارحهم، ومنها الرجل التي سيحدثنا عنها ويحذرنا منها فضيلة الشيخ أحمد عجور حفظه الله في محاضرته الآن.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على نبينا محمد أشرف المرسلين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فكلامنا اليوم في بيان معاصي الرجل، أي محرمات الرجل. ومن معاصي الرجل المشي في معصية، كالمشي في سعاية بمسلم، أي للإضرار به عند الحاكم أو نحوه، أو في قتله، أي المشي لقتل مسلم أو للإضرار به بغير حق، لأن السعاية بالمسلم فيها أذى كبير، لأنه بيحصل بها إدخال الرعب إلى المسعي به وإرجاف أهله وترويعهم بطلب السلطان. فإذن من معاصي الرجل المشي في معصية، كالأي مشي للإضرار بمسلم أو في قتل مسلم، فإن ذلك يكون من محرمات الرجل، من معاصي الرجل. فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أعظم الناس حقا على المرأة زوجها، وأعظم الناس حقا على الرجل أمه. وهذا حديث صحيح، الحاكم صححه وغيره، وفيه بيان أعظمية حق الزوج على زوجته، على المرأة، أعظمية حق الزوج على المرأة على حق غيره. لذلك ربنا عز وجل حرم على المرأة، على الزوجة، أن تخرج من بيت زوجها بلا إذنه، طبعا هذا لغير ضرورة. وحرم ربنا عليها كذلك أن تدخل بيته من يكرهه، يعني من يكرهه زوجها ليس لها أن تدخله بيته، إن كان قريبا لها أو بعيدا. كذلك إباق من عليه حق عما يلزمه من قصاص، يعني الهرب من أداء الحق الواجب على الشخص، عما يلزمه كأن لزمه قصاص بأن قتل نفسا معصومة عمدا ظلما، أو فقأ عين شخص معصوم عمدا ظلما، فهرب من أداء الحق الواجب عليه في ذلك، هذا يكون من معاصي الرجل. كذلك الهرب من أداء الحق الواجب على الشخص من دين أو نفقة، لأنه يجب على الموسر نفقة أصوله المعسرين، يعني يجب على الشخص المكتفي الموسر أن ينفق على أمه وعلى أبيه الفقيرين، وكذلك يجب عليه أن ينفق على زوجته وعلى أولاده الصغار الذين هم دون البلوغ. فإن هرب من أداء هذا الحق الواجب يكون عليه معصية من معاصي الرجل. وهنا نذكر فائدة مهمة عظيمة النفع لمن عمل بها، وهي: فالرجل الذي ينفق على أهله إن كان نيته التقرب إلى الله فهو صدقة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما ينفق المسلم على أهله وهو يحتسبه فهو له صدقة. ما ينفق المسلم على أهله وهو يحتسبه فهو له صدقة، يعني ما ينفق الرجل على أهله، على زوجته، إن كان نيته التقرب إلى الله فهو صدقة. شو معنات فهو صدقة؟ يعني يكون له ثواب الصدقة على الفقير، نفقته التي ينفقها على زوجته كأنه يتصدق على فقير، وطبعا الصدقة على الفقير فيها أجر عظيم. كذلك ما ينفقه على أولاده وكذلك ما ينفقه على غيرهم إن وجدت النية. أي نية؟ نية التقرب إلى الله في هذا الفعل، وهذا يكون من غير ضم الرياء إلى ذلك، يعني من غير أن يضم إلى ذلك محمدة الناس، من غير أن يضم إلى ذلك الفخر، عندئذ يكون له ثواب الصدقة على الفقير. لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما ينفق المسلم على أهله وهو يحتسبه، يعني معناه نيته طلب الأجر من الله تعالى، علمنا أنه ما بيكون له ثواب هذه النفقة على أهله إذا لم يكن محتسبا. شو معنى محتسبا؟ يعني طالبا للأجر من الله. أما اليوم كثير من الناس أو من الناس الذين ينفقون على أهليهم وأولادهم بغير هذه النية، يعني لا ينوون بذلك التقرب إلى الله، لا ينوون نية حسنة، فهؤلاء ليس لهم ثواب مهما تعبوا في ذلك، ليس لهم ذلك الثواب، مع أنهم أدوا الفرض. يعني أي فرض؟ الفرض الذي هو الإنفاق على الزوجة والإنفاق على الأولاد الصغار الذين هم دون البلوغ، لكن من حيث الثواب ليس لهم ثواب. لماذا؟ لأن شرط الثواب النية، وهم تركوا النية الحسنة. ثم النية إذا لم تكن لله تعالى فهي ليس فيها منفعة، مثل ما قلنا قبل شوي، الذي ينوي بالنفقة على أهله على زوجته وأولاده أن يقول الناس عنه إنه ينفق على أهله بتوسعة، يوسع عليهم، هذا ليس له ثواب بل عليه وزر، لأن هذا رياء. إن أراد أن يمدحه الناس أن يقول عنه فلان يعيش أهله بالتوسعة ما بيبخل عليهم، ليس له ثواب بل عليه وزر كبير. شو اسمه هذا الوزر الكبير؟ الرياء. والرياء من أكبر الذنوب، والرسول عليه الصلاة والسلام سماه الشرك الأصغر، فقد جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الرياء فإنه الشرك الأصغر، اتقوا الرياء فإنه الشرك الأصغر، معناه يشبه الإشراك بالله في عبادته لغير الله، يعني يشبهه لكن ليس مثله على التمام، لأنه منه كفر. أما الشرك الأكبر فهو رأس الكفر. لكن نعود لكلامنا، من الناس من ينفقون أو من ينفق على أهليهم سنين طويلة وعلى أولادهم كذلك ولا يحتسبون في نفقتهم. ما معنى لا يحتسبون في نفقتهم؟ يعني لا يطلبون الأجر من الله من دون رياء، من دون فخر. فهؤلاء ليس لهم شيء من الثواب على هذا الإنفاق، وهذا خسارة كبيرة بالفعل، لأنه يتعب الرجل بتحصيل نفقة زوجته وأولاده سنين طويلة، لا يحصل له شيء من الثواب، بل هذه من أعظم الخسارات، هذه أنه يتعب كل هالتعب وليس له ثواب لأنه ما نوى. والرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات، فإذا شرط الثواب ما هو؟ النية. ولا يسقط بر الأب والأم عن الولد لكونهما أساء إلى الولد في الصغر، يعني من أضاعه أبوه أو أمه في حال صغره فقطع عن الإحسان لما كان صغيرا، فقطع عن الإحسان والنفقة، ثم كبر الولد فليس له أن يقابل تلك الإساءة بالإساءة. يعني اليوم ليس له أن يقول هما لم يرحماني وأنا صغير بل أضاعاني وسلماني للجوع والعطش والعري، فأنا اليوم أعاملهما بالمثل. لا، فمن فعل ذلك وقع في وزر كبير، وهو وزر العقوق الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء. يعني هذا الولد الذي أضاع والديه في حال كبرهما واحتياجهما إليه لفقرهما، ليه؟ لأنهما كانا أضاعاه في صغره، لم يعطفا عليه في صغره، إذا عاملهما بالمثل فأضاعهما يكون في جملة العاقين والعياذ بالله تعالى، ويستحق هذا العذاب الشديد الذي ورد في الحديث: ثلاثة لا يدخلون الجنة، معناه لا يدخل الجنة مع الأولين، بل يدخلها بعد العذاب مع الآخرين، هذا إن ختم له بالإسلام، وإلا يعني إن لم يختم له بالإسلام، أي إذا مات على الكفر والعياذ بالله، فلا يدخل الجنة البتة. ولا فرق في هذا بين الرجل والأنثى. فإذا الخير الذي يكسب الإنسان البر الأعظم للوالدين هو أن يخالف نفسه ويبرهما ولو كانا ضيعاه في صغره، هذا يكون أعظم من حيث الثواب. الذي يبر أبويه في حال كبرهما وفقرهما هذا ثوابه عظيم عند الله عز وجل. وأما من ترك ذلك، من ترك النفقة الواجبة، فقد جاء فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وفي رواية من يعول، يعني أي من تجب عليه نفقته، ففي هذا بيان أن ذلك من كبائر المعاصي. كذلك من معاصي الرجل التبختر في المشي، كذلك من معاصي الرجل التبختر في المشي، يعني مشية الكبر والخيلاء. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان، وهذا الحديث رواه البيهقي. وقد ورد أن رجلا ممن كان من قبل هذه الأمة المحمدية، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عنه أنه خرج لابسا بردين معجبا بهما ويسرح شعره إعجابا بنفسه، فبين هو سائر معجب بنفسه يمشي مشية مختالا متكبرا الله تعالى، أمر به الأرض فبلعته، فهو ذاهب في عمق الأرض إلى يوم القيامة. يعني الذي يلبس لباسا جميلا للفخر فهو فاسق من أهل الكبائر. كمان اللي بيبني بناء فخم، الذي يبني بناء فخما ليقول الناس فلان له هذا البناء، فهو فاسق من أهل الكبائر كذلك. فمشية التكبر حرام، التبختر في المشي حرام من الكبائر، الذي يمشي مشية الكبر يمد يديه على هيئة غير معتدلة. كذلك من معاصي الرجل تخطي الرقاب إلا لفرجة، يعني من معاصي الرجل أن يتخطى رقاب الناس وليس هناك فسحة، ليس هناك فرجة مع إيذاء الناس، هذا حرام. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي يخطبه، فقال عليه الصلاة والسلام: اجلس فقد آذيت. أما التخطي لفرجة، التخطي لفرجة لأجل سدها فهو جائز، هذا إذا كان تجنب الإيذاء. ومحل حرمة التخطي إذا كان على وجه الإيذاء، إذا كان في تخطي رقاب مع الإيذاء يكون حراما، يكون حراما من معاصي الرجل. وكذلك من معاصي الرجل المرور بين يدي المصلي إذا كملت شروط السترة، يعني من جملة محرمات الرجل المرور بين يدي المصلي صلاة صحيحة مع حصول السترة المعتبرة، يعني بأن قرب منها 3 أذرع فأقل بذراع اليد المعتدلة مرتفعة 3/3 ذراع، وإلا فإن لم يجد ذلك فمصلى يفترشه، فإن لم يجد ذلك فخط يخطه إلى نحو القبلة، وإن لم يكن شيء من ذلك لم يحرم المرور. يعني المرور بين يدي المصلي الذي الشخص الذي يصلي لكنه لم يتخذ سترة، يعني لم يكن أمامه حائط أو لم يكن أمامه شيء مرتفع قدر 3/3 ذراع، وإلا نعيد الذراع ما هو من رؤوس الأصابع إلى المرفق، المصلي الذي لم يتخذ سترة المرور بين يديه جائز بلا خلاف، جائز بلا خلاف. أما مع وجود السترة كأن اتخذ شيئا وضعه أمامه شيئا مرتفعا قدر 3/3 ذراع وكان يبعد عنه ثلاثة أذرع فأقل، عندئذ يحرم المرور بين المصلي وبين هذه السترة. وكذلك من صلى وأمامه حائط قريب منه يكون له سترة، فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خريفا خيرا له من أن يمر بين يديه. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خريفا خيرا له من أن يمر بين يديه. هلأ لو وجدت السترة يسن للمصلي، ولا يجب، يسن للمصلي أن يدفع المار بينه وبين السترة. يعني هو الصلاة من غير سترة مكروهة، إما أن يكون قريبا المصلي، إما أن يكون قريبا من جدار أو يغرز شيئا، حتى سجادة الصلاة تكفي كذلك بشرط أن لا يزيد طولها على 3 أذرع، وإن لم يضع سترة يقل الثواب. لكن كلامنا المرور بين يدي المصلي مع إذا كملت شروط السترة يحرم على الشخص أن يمر بين المصلي وبين هذه السترة، فإن لم توجد السترة لم يحرم المرور. وكذلك من معاصي الرجل مد الرجل إلى المصحف إذا كان غير مرتفع، يعني من محرمات الرجل مدها، أي مد الرجل إلى المصحف إذا كان غير مرتفع على شيء، لأن في ذلك إهانة له، كما يحرم كتبه بنجس، كتب الآيات القرآنية بنجس، ومسه بعضو متنجس برطب أو بجاف غير معفو عنه. وما ذكر في بعض الكتب، في بعض كتب الحنفية من جواز كتابة أو كتب الفاتحة بالبول للاستشفاء فهو ضلال مبين، أعوذ بالله أن يكون في ذلك شفاء. وكيف يتصور عاقل ذلك أنه حسب ما ذكر في بعض الكتب وهو غير صحيح أنه يجوز كتابة القرآن بالبول والعياذ بالله، وهذا خلاف الدين، بل هذا كفر وضلال والعياذ بالله تعالى. كيف ذلك وقد نص الفقهاء على أنه لا يجوز تقليب أوراق المصحف بالإصبع المبلولة بالبصاق؟ طبعا ولا يخفى أن هذا القول المذهب الحنفي بريء منه، هذا المسألة غير صحيحة ونسبت لبعض علماء الحنفية وهي غير صحيحة. ليس لكل إنسان أن يقرأ في الكتب ويعتقد كل ما يقرأ، لا. هلأ في بعض الكتب وإن كانت مشهورة فيها كلام نسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول ما قاله، يعني في كتاب شرح إحياء علوم الدين للغزالي مذكور فيه، ذكر فيه كلام على أنه من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول ما قاله، الرسول عليه الصلاة والسلام ما قاله، فيه ذكر على أنه حديث من قال أنا مسلم فهو كافر ومن قال أنا عالم فهو جاهل، والنسب إلى الرسول والعياذ بالله تعالى. فإذن العلم يؤخذ من أهل العلم، لا يكتفى فيه بمجرد المطالعة، لن يجد الشخص العلم بين صفحات الكتب، إنما الأمر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس تعلموا فإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، فمن يرد الله به خيرا يفقه في الدين. فمد الرجل إلى المصحف إذا كان غير مرتفع حرام من معاصي الرجل، أما لو كان مرتفعا ليس حراما، إن هو لو وضع المصحف فوق الخزانة وهو صار في مكان مرتفع ومد رجليه باتجاه الخزانة والمصحف مرتفع، هذا ليس فيه معصية. كذلك من معاصي الرجل كل مشي إلى محرم وتخلف عن واجب، يعني من معاصي الرجل المشي بها إلى ما حرم الله تعالى على اختلاف أنواعه، وكذلك المشي إلى ما فيه إضاعة واجب، كأن يمشي مشيا يحصل به إخراج صلاة عن وقتها. أليس الله تعالى قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فإذا كل مشي إلى محرم من معاصي الرجل، المشي إلى الزنا بامرأة حرام، المشي إلى استمتاع محرم بامرأة حرام، المشي إلى شرب الخمر حرام، وإن كان الفعل الخمر شرب الخمر ما حصل، يعني ذهب إلى

0: فقط بالتطبيق بالفعل. يعني عندهم يقولون المشي إلى الزنا بامرأة يجوز إذا لم يحصل الزنا، والمشي إلى شرب الخمر يجوز إذا لم يحصل هذا الفعل. عندهم فقط المعصية بالتطبيق بالفعل. كيف يكون هذا الكلام وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا؟ أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، أي من مقدمات الزنا النظر المحرم، وزنا اليد البطش، يعني اليد إذا عملت لمست امرأة أجنبية هذا اللمس حرام لا يجوز، وزنا الرجل الخطى، يعني من مقدمات الزنا الخطى نحو الزنا، هذا حرام من معاصي الرجل. فبطل قول من قال إن المعصية فقط بالتطبيق بالفعل، وأما المشي للزنا فليس حراما إذا لم يحصل فعل الزنا. هذا كلام مردود، هذا كلام غير صحيح. ويكفي في رد هذا الكلام الحديث الذي ذكرناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل مشي إلى محرم حرام من معاصي الرجل، وكل تخلف عن واجب، مثل ما قلنا قبل شوي، المشي الذي يحصل به إخراج صلاة عن وقتها، بهذا المشي يكون قد تخلف عن أداء الواجب وهو الصلاة، لأن الصلاة تجب هذه الصلوات الخمس التي تعرفون، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، تجب في أوقاتها، فلا يجوز إخراج الصلوات عن أوقاتها، إلا طبعا من كان له عذر بأن كان مسافرا فأخر الظهر إلى العصر أو أخر المغرب إلى العشاء، أما لغير عذر فلا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها، لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ما معنى كتابا؟ أي فرضا. موقوتا أي في أوقاتها، لأن الصبح لها وقتها والعصر كذلك لها وقتها والظهر لها وقتها والمغرب لها وقتها والعشاء لها وقتها، فأخراج الصلاة عن وقتها بغير عذر ويكون حراما والعياذ بالله تعالى. وقد كثر هذا في الناس اليوم، حيث إنهم يتركون الصلوات إما لأجل التجارة وإما لأجل الزيارة أو لنحو ذلك. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته الواسعة وأن يفقهنا في الدين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحسن ختامنا، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير، والله أعلم وأحكم.
1: وهكذا استمعنا وإياكم مستمعين الكرام إلى هذه المحاضرة الهادفة لفضيلة الشيخ أحمد عجور حفظه الله، والتي كانت تحت عنوان بيان معاصي الرجل حفظنا الله وإياكم منها.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بسمعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم أصلح لنا شأننا كله.

ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم إنا نسألك أن تبلغنا من الخير آمالنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية وحسن الختام، اللهم عافنا في أبداننا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم أجرنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة بلا عذاب، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال ذرياتنا وأحوال أهالينا وأحوال أحبابنا، واجمع على الحق كلمتنا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم اجعلنا من أهل العلم، اللهم اجعلنا من أهل التقوى، اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم أمدنا بمدد الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، وأفض علينا من بركاته صلى الله عليه وسلم، وارزقنا شفاعته، وعطف قلبه الشريف علينا، اللهم ارزقنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا، اللهم إنا نعوذ بك من عمل لا يتقبل ومن دعاء لا يسمع، اللهم ارزقنا الحلال الطيب يا أرحم الراحمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم أغننا بفضلك عمن سواك، اللهم أكرمنا برؤية ولقاء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، استجب لنا دعاءنا بجاه سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين.

92.5 FM Muslim Community Radio. تستمعون إلى 2MFM وعبر أثيرنا يأتيكم هذا الموجز.

أهلا بكم. لا يزال التضخم أحد أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه أستراليا في وقت تراقب فيه الأسر والأسواق أي مؤشرات جديدة تصدر عن السلطات النقدية، وتظهر التقديرات أن ضغوط الأسعار لا تزال تؤثر في القدرة الشرائية وتكاليف القروض العقارية والمعيشة اليومية، كما يبدي أصحاب الأعمال قلقهم من أي تباطؤ محتمل في الإنفاق الاستهلاكي، ويرى خبراء اقتصاد أن الحد من التضخم سيبقى أولوية رئيسية لمصرف الاحتياطي الأسترالي في ظل تحديات محلية وعالمية مستمرة. يحتل تقرير الأجيال الذي أصدره وزير الخزانة جيم تشالمرز موقعا بارزا في النقاش الاقتصادي الأسترالي، حيث يلقي التقرير الضوء على تحديات تقدم السكان في العمر وارتفاع الطلب على الخدمات الصحية والرعاية والبنية التحتية، كما يشير إلى أن التكنولوجيا وما يعرف بالذكاء الاصطناعي يمكن أن يساهم في تعزيز الإنتاجية وتقليل الضغوط المستقبلية. ويرى محللون أن هذا التقرير سيؤثر في اتجاهات السياسات المالية والاقتصادية وأولويات الحكومة خلال السنوات القادمة. أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها نفذت عمليات عسكرية استهدفت عناصر وخطوط إمداد تابعة لجماعة الحوثيين في منطقة باب المندب ومحافظة البيضاء، وقالت القوات إن الضربات جاءت في إطار جهودها لإضعاف القدرات العسكرية للجماعة وقطع خطوط التموين والتحرك في المناطق المستهدفة. ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد المواجهات الميدانية بين الطرفين في عدة جبهات واستمرار التحركات العسكرية والغارات المتبادلة في مناطق مختلفة من اليمن. أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة ترتيبات تسمح للوفد الفلسطيني بالمشاركة افتراضيا في المناقشات رفيعة المستوى، وقد أثار القرار نقاشا دوليا حول طبيعة التمثيل الفلسطيني داخل المنظومة الأممية. شهد جنوب سوريا تصعيدا عسكريا جديدا تمثل في قصف مدفعي وعمليات توغل لقوات الاحتلال الإسرائيلي في ريفي القنيطرة ودرعا، وأفادت مصادر محلية بتفجير مواقع حدودية سابقة إلى جانب استهداف أراض زراعية بقذائف مدفعية. كما نفذت قوات إسرائيلية توغلات محدودة ونصبت حواجز مؤقتة في عدة مناطق في إطار تحركات عسكرية متواصلة تثير مخاوف من مزيد من التوتر على الجبهة الجنوبية. أخيرا مع أثيوبيا، أعلنت 7 حركات مسلحة ومعارضة في أثيوبيا تشكيل تحالف جديد تحت مسمى تحالف القوى الشعبية الأثيوبية من أجل الوجود، بهدف معلن هو إسقاط الحكومة الاتحادية بقيادة أبي أحمد وإنشاء حكومة انتقالية. ويضم التحالف فصائل من قوميات مختلفة من بينها حركة فانو الأمهرية وجبهة تحرير شعب تيغراي وجيش تحرير أورومو. ويثير الإعلان تساؤلات حول احتمال تكرار سيناريو عام 1991 في وقت يصف خبراء الوضع بأنه دقيق وقابل لمزيد من التصعيد الإقليمي والداخلي. أعزائي المتابعين، قدمت لكم هذا الموجز عبر أثير 2 أم أف أم. شكرا على هذه المتابعة.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، معكم أخوكم هاني والشيخ فواز عبود. السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سنتناول اليوم إن شاء الله سورة النصر بالقراءة وبيان المعاني التي تتضمنها هذه السورة الكريمة، مع بيان بعض أحكام التلاوة الواردة فيها. شيخ فواز، إذا ممكن نبين لمستمعينا الكرام عن هذه السورة إذا هي مكية أو مدنية.
1: الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. بالنسبة لمكان نزول هذه السورة، سورة النصر، هي مدنية بإجماع المفسرين وهي كذلك ثلاث آيات. وبنرجع منذكر أنه شو المقصود بكلمة أنها مدنية، مكان نزولها معناته أنها نزلت في المدينة، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما زال في المدينة، بعد الهجرة، بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. هلا وإن كانت هي هذه السورة نزلت وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في منى، كان في منى النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت بعد فتح مكة، لكن هذا كان بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، فلذلك يقال عن هذه السورة بأنها مدنية، نزلت بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة بإجماع.
0: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سادي listeners, الشيخ فواز explained that سورة النصر is مدنياً by consensus. And he mentioned that although this surah was revealed to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam whilst he was in Mina, it was revealed after the conquering of Mecca. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam had migrated already to Al-Madinah when it was revealed to him. فضيلة الشيخ، لو تبدأ إن شاء الله بقراءة هذه السورة ثم نبين لمستمعينا الكرام أحكام التجويد الواردة في الآيات لهذه السورة
1: إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم.
0: بارك الله فيكم شيخ.
1: والآن
0: إذا بنبين لمستمعينا الكرام أحكام التجويد الواردة في الآية الأولى، نرجو من سماحتكم أن تقرأوا لنا هذه الآية ثم تبينوا لمستمعينا الكرام الأحكام الواردة فيها.
1: قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. إذا بدنا ننبه مستمعينا على أنه هذه الذال هي حرف لثوي، كتير مهم أن يخرج هذا الحرف من مخرجه، يضع الإنسان طرف اللسان تحت الثنايا العليا، هذا هو مخرج الذال، لا ينبغي أن يخلط هذا الحرف بحرف الزاي، فلا يجوز أن يقال أن تقرأ هذه الكلمة إذا بالزاي، بل لابد من قراءتها على هذا النحو، إذا بالحرف اللثوي. إذا جاء عندنا هون ألف لينة، هي ألف المد، أتى بعدها همزة، الألف والهمزة كلاهما اجتمعتا في كلمة واحدة، الهمزة أتت بعد حرف المد، بيكون هذا المد مد متصل، حكمه الوجوب، بيسموه أهل مصطلح التجويد، عند مصطلح علماء التجويد يسمونه مد واجب، يعني حكمه أنه واجب، بمعنى أن هذا متفق على على زيادة المد فيه على المد الأصلي، متفق عليه عند القراء. هل هذا مده بين الأربع حركات والخمس حركات، بين الأربع والخمس حركات. نصر الله، بدنا ننتبه على النطق بالنون أن تكون بمرققة، لأنه هي مجاورة لحرف مفخم. يعني بعض الناس لأجل هذه المجاورة بين النون اللي هي فيها ترقيق والصاد التي هي فيها تفخيم، شو بيعملوا؟ بفخموا النون مع تفخيم الصاد. لا، لابد النون حكمها الترقيق والصاد حكمها التفخيم، فلابد من ترقيق النون وتفخيم الصاد، فتقرأ نصر الله. بعدين عندنا الصاد، الصاد فيها يعني عدة صفات ولابد من التنبه إليها. أول شيء هي من حروف الاستعلاء، حروف استعلاء، ويلزم من هذا أنها أنه فيها تفخيم. كذلك هي من حروف الإطباق، يعني يطبق الطائفة من اللسان، طائفة يعني جزء من اللسان يطبق بالحنك الأعلى. هذا شو بسموه؟ بسموه إطباق. فإذا فيها استعلاء ويتولد من ذلك التفخيم، وفيها كذلك إطباق، وفيها كذلك صفير، لأنها من حروف الصفير. حروف الصفير هي ثلاثة: الزاي والصاد والسين، فالصاد هي منها. وكذلك فيها الهمس، لأنها من حروف فحثه شخص سكت. فالإنسان بده لابد أن يأتي بهذه الصفات التي هي للصاء كما ينبغي. نصر الله، الراء هون مضمومة، حكمها التفخيم. لام لفظ الجلال الله، كذلك هون حكمه التفخيم. ليش؟ لأن ما قبله مضموم. فإذا لام لفظ الجلالة الله يفخم إذا كان ما قبله مضموم أو مفتوح، أما إذا كان ما قبله مكسور كما سيأتي معنا لاحقا بيكون اللام عندها ترقق، أما إذا كان مضموم أو مفتوح فبيكون حكمها التفخيم. والفتح، عندنا هون التاء هي من حروف الهمس، فحثه شخص سكت، فلابد من كمان أن يخرج مع الحرف شيء من الهواء، من النفس، يعني جريان النفس، هذا معناه الهمس، أن يجري النفس مع الحرف. ثم عندنا كذلك الحاء بآخر الكلمة، كذلك من حروف فحثه شخص سكت، كذلك هي من حروف الهمس، فلا بد من جريان النفس عند النطق بالحاء. فإذا عندنا التاء وعندنا الحاء، كلاهما مهموس في هذه الكلمة. والله سبحانه وتعالى أعلم.
0: بارك الله فيك. So dear listeners, there was a lot of rules of tajweed in this first verse. I will do my very best to explain those rules in English, inshallah. So the Sheikh started by saying in the first word, either the harf dhal is a harf lathawi, so you must be careful not to pronounce it as a zay. You must always, with the correct pronunciation of the letters, ensure that you are not mistaking those letters for another letter, so because sometimes it may change the meaning. Then the Sheikh explained in the second word, ja'a, over here we have a mad muttasil, and he said that over here it's mad wajib, so it's either four or five harakat. And then the following word, nasru, we have first of all the noon, it's muraqqaqa, not mufakhama. And sometimes the Sheikh warned of a mistake that some beginners might make by applying tafkheem to the noon, because the following letter, the sod, you must apply tafkheem to it. So be careful, make sure that the noon is muraqqaqa, so that you pronounce it as nasru. And then the sod, the Sheikh explained that it's min huruf al-istala, and also it's min huruf al-hams, because it's one of the letters within the group letters, fahathahu shakhsun sakat. And then we have the ra, which has a dhamma on it, so this ra, you must apply emphasis, you must apply tafkheem to it as well. And the following word, lafzul jalala, over here, the lam in lafzul jalala, because the letter that preceded it had a dhamma on it, that means we must apply emphasis, tafkheem, to this lam. So we say, Nasrullahi. Separate, for example, if we were to have a kasr before it and we apply tarqiq to it, like lillahi. So there's the differentiation between the tafkhim and the tarqiq for harf al-lam fi lafz al-jalala Allah. And afterwards, we have the last word, al-fath, over here. The ta, again, is also from huruf al-hams, also the ha. And the Sheikh mentioned that when we have these huruf al-hams appear in front of us when we're reciting, it's as if our breath follows a little bit after we pronounce that letter. And that's, subhanAllah, a specific attribute for these huruf al-hams. So it's it follows it along. It follows along with the pronunciation for that letter. Barakallahu fiq fadilat al-shaykh. لو نبين معنى هذه الآية وأكيد أهمية سبحان الله هذه الصورة عندما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: القرطبي رحمه الله ذكر في كتابه التفسير يعني. تسمى هذه السورة سورة التوديع.
0: نعم.
1: هذه السورة تسمى سورة التوديع، وذكر أنها آخر آية، آخر سورة، يعني كسورة كاملة، آخر سورة نزلت جميعا كما قاله ابن عباس، وهذا الكلام موجود في صحيح مسلم. وأما آخر آية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما نقله البخاري وغيره عن ابن عباس، هو قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فإذا آخر سورة كاملة نزلت على الرسول هي سورة النصر، أما آخر آية نزلت على رسول الله هي هذه الآية التي ذكرناها، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله.
0: So dear listeners, the Sheikh was explaining the importance of this particular surah, that the scholars, among the scholars Al-Qurtubi, he said, as well as others, that this is called the farewell surah, subhanAllah. يعني the farewell surah for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And Ibn Abbas mentioned that it is the last surah that was revealed to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, as is reported in Sahih Muslim and Ibn Umar. And then Al-Bukhari and others also related from the root of Ibn Abbas that the last ayah that was revealed to the Prophet sallallahu alaihi wasallam was ayah number 281 of Surah Al-Baqarah, which means, and guard yourselves with God-fearingness in preparation for a day, in preparation for a day in which you shall be returned to life by Allah. Then every soul shall be paid back in full what it has earned, and they shall not encounter injustice.
1: قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح. قال العلماء النصر معناه العون، النصر معناه العون، يعني إذا جاء العون من الله عز وجل. وأما الفتح يعني إذا جاء نصر الله وإذا كذلك جاء الفتح، المراد بذلك فتح مكة كما قال ذلك مجاهد.
0: And the Sheikh also explained that the scholars mentioned the word Nasr in the first verse means the support, the help, that is the help of Allah Azza wa Jal. And then Al-Fatah over here, the opening, is referring to the conquering of Mecca. And this was related, this was mentioned by Mujahid among other scholars as well. بارك الله فيك فضيلة الشيخ
1: و... آمين.
0: والآن إن شاء الله ننتقل إلى الآية الثانية، تفضلوا فضيلة الشيخ.
1: الله سبحانه وتعالى يقول ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت، الراء هنا مفخمة لأنها مفتوحة، ومنذكر المستمعين على أن الراء إن كانت مضمومة أو كانت مفتوحة بتكون حكمها التفخيم، أما إذا كانت مكسورة بيكون حكمها الترقيق. فهون جاءت مفتوحة فحكمها التفخيم. ورأيت، في عنا هون الياء ساكنة، ما قبلها مفتوح ورأيت الناس، فهنا الياء هي حرف لين، وهذا الواقع اللي هون بسموه مد لين يعني. ورأيت الناس، النون هون نون مشددة، النون المشددة تغن دائما كما قال بعض أهل العلم، قالوا وغن ميما ثم نونا شددا وسمي كلا حرف غنة بدا. فإذا النون المشددة بيكون الغنة فيها يعني الغنة تظهر فيها مطلقا، يعني سواء كانت في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة، في آخر الكلمة مع الوقف، في آخر الكلمة مع متابعة القراءة يعني مع الوصل، لابد من أن غنة النون المشددة وكذلك البيم المشددة. ورأيت الناس يدخلون، هون الدال ساكنة وهي من حروف قطب جد، فلابد من إظهار القلقلة، لكنها ليست القلقلة هنا ليست بقوتها إذا كانت في آخر الكلمة عند الوقف. يدخلون في دين الله أفواجا، هون اللام لفظ الجلالة الله لابد أن يكون مرققا لأن ما قبله مكسور. في دين الله، ليس في دين الله بل في دين الله أفواجا. أفواجا الفاء هون من حروف فحثه شخص سكت، فإذا لابد فيها من الهمس، والهمس معناه كما ذكرنا جريان النفس مع النطق بالحرف. أفواجا هون في عندي مد، ومد مقداره حركتين، هذا بيدخل يعني تحت المد الطبيعي، لكن اسمه مد العوض، مد العوض لأنه عوض عن التنوين بالألف. أفواجا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
0: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سادي listeners, in the second verse, the rules of tajweed that apply in the second verse are as follows. The first word, وَرَأَيْتَ, we have over here ra with a fatha on it, so that means we must apply emphasis, tafkhim, and then on the ya we have a sukun, and before a fatha, so over here we have harfulin, and Sheikh also said that you may also refer to it as maddulin, according to the scholars. And then the second word in this verse, annas, we have noon mushaddada, so we must apply the ghunna over here. And in the third word, we have dal with sukun on it, so we have qalqala over here. And because it's within the word, then we apply some qalqala to it. It's not, for instance, when it's at the end of the word. And then fi dinillahi, we have over here for lafdhul jalala Allah, before it we have a kasr. So subhanAllah, in the first verse, before lafdhul jalala for the lamb, we had a dhamm, so it had to be mufakhama. Over here, before the lamb for lafdhul jalala, before lafdhul jalala, we have a kasr. So the lamb for lafdhul jalala over here, we apply tarqiq. And then we have for the word afwaja, the fa is from haruf al-hams. So again, with haruf al-hams, the rule that applies is that your breath goes along with the pronunciation of this letter. And then with the end of the word afwaja, over here we have an alif, and the reason why the alif is pronounced is because we're stopping on this verse, and the tanween is not mentioned. So over here the Sheikh said that it is called mad iwad. Barakallahu fi fadilat al-Sheikh, law nbayyin ma'na hadhihi al-aya lil-mustami'in al-kiram.
1: الله تعالى يقول ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. هلأ شو المراد بقوله أفواجا؟ معناته جماعات كثيرة، فوجا بعد فوج، بعدما كانوا يدخلون في الإسلام واحدا واحدا أو اثنين اثنين. الحافظ ابن الجوزي في تفسيره عن الحسن رضي الله عنه قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قالت العرب أما إذا ظفر محمد بأهل الحرم وقد أجارهم الله من أصحاب الفيل، أجارهم حفظهم الله تعالى من أصحاب الفيل، قالوا قال العرب فليس لكم به يدان، يعني فليس لكم بمحمد يدان، أي ليس لكم به طاقة، فدخلوا في دين الله أفواجا، يعني كما ذكرنا جماعات ليس واحدا واحدا أو اثنين اثنين، يعني صاروا يدخلون القبيلة والقبيلة، العشيرة والعشيرة في دين الله أفواجا، صاروا يدخلون فوجا بعد فوج بعدما كانوا يدخلون في الإسلام واحدا واحدا أو اثنين اثنين.
0: سبحان الله. So the listeners, the explanation for the second verse is as follows: that after the opening of Mecca, the people started embracing Islam in large groups, one batch after the other. And prior to that, subhanAllah, people used to embrace the religion one or two at a time. So this was something extravagant at the time, where they were embracing Islam in large groups, in batches, as opposed to one at a time or two at a time. And Al-Hafidh ibn al-Jawzi related in his interpretation that Al-Hassan said that when the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam opened Mecca, the Arabs said, "Should Muhammad be victorious over the people of the sacred territory, whom Allah Azza wa Jal protected from the people of the elephant, then know that you have no power to stand up to him." So they embraced Islam in large batches, one after the other. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Fadilta Shaykh.
1: كمان أنه ذكر بعض الحفاظ مثل الإمام أحمد رضي الله عنه وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن، هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان، الحكمة يمانية. وهو عند البخاري ومسلم. وهم الذين أنزل الله فيهم: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم.
0: So the listeners, Sheikh also explained as part of the explanation for the second verse of this surah that Imam Ahmad narrated that Abu Huraira, may Allah subhanahu wa ta'ala raise his rank, said, when Surah An-Nasr was revealed, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, the people of Yemen have come to you, and they are more gentle and soft-hearted. Surely the people of Yemen have faith and wisdom. And Imam al-Bukhari and Muslim mentioned that Ayah 54 of Surah Al-Ma'idah was in reference to such people. And this Ayah means, then know that Allah will bring forth a people who are highly accepted by Him, and they will love Allah a great deal. Moreover, they will be known of being humble towards the believers, powerful against the disbelievers, and they strive in the cause of Allah and do not fear the blame of a critic. That is the grace of Allah bestowed upon whomever Allah willed, and Allah is all-knowing. Barakallahu fiqh, Fadilat al-Shaykh. لو بننتقل لآخر آية من هذه السورة ونبين أحكام التجويد لمستمعينا الكرام.
1: الله سبحانه وتعالى يقول: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قوله تعالى فسبح بحمد ربك، فسبح يعني بدنا أمر الكسرة عند الباء لابد من إخلاصها، يعني أن يخلص الإنسان الكسرة، كسرة الباء عند النطق بها، فما بيمشي الحال يقول فسبح، فسبح يعني بباء بين بكسرة بين الكسرة الخالصة والفتحة، لا بده يكسرها مظبوط فيقول فسبح، فسبح لأنه باء مكسورة بتكون هيك تنطق بي، الباء المكسورة تنطق بي، فسبح بحمد ربك بحمد، والحاء هون فسبح بيكون فيها همس لأنه من حروف فحثه شخص سكت، بحمد ربك واستغفره. واستغفر هون الراء حكمها الترقيق، السبب أنها أول شيء ساكنة مكسور ما قبلها، عم نحكي عن راء ساكنة، مكسور ما قبلها لم يأتي بعدها حرف من حروف الاستعلاء. فهون أتى بعدها، فهي هون الراء ساكنة، قبلها فاء مكسورة، بعدها هاء، لا والهاء ليست من حروف الاستعلاء، فحكم الراء هنا الترقيق. واستغفر نعم، ولا بد من إظهار الهاء. يعني بعض الناس قد يكون آخر حرف ينطقه هنا هو الراء، لا، لابد أن يأتي كذلك بالهاء. إنه كان توابا، إنه عنا هون نون مشددة، وكما ذكرنا سابقا النون المشددة تغن دائما، يعني سواء كانت في وسط الكلمة، في آخر الكلمة، في آخر الكلمة مع الوقف، في آخر الكلمة مع الوصل، لابد من إظهار الغنة فيها. والغنة مخرجها الخيشوم ومقدارها حركتان. إنه عنا هون الهاء هيدي بسموها مد الصلة، حتى يعني يتبين لنا ما هو مد الصلة. عادة بيحطوا علامة، ففي حال أنه الهاء إذا كانت مضمومة وفيها مد صلة، لما بنقول الهاء هون يعني هاء الضمير، يعني هاء التي هي زائدة على الكلمة، فإذا هاء الضمير هون إذا كانت مضمومة بيحطوا علامة تحتها ليدل على أن هناك مد صلة. ما كل مرة بيكون عندنا هاء ضمير بيكون في مد صلة، أحيانا بيكون عندنا هاء ضمير فيه مد صلة، وأحيانا بيكون عندنا هاء ضمير ما بيكون فيه مد صلة. هلا بيحطوا علامة حتى يسهلوا على الذي يقرأ، فمنها أنه إذا كانت هاء الضمير إذا كانت مضمومة وكانت فيها مد الصلة بيحطوا تحتها واو صغيرة. هذا يدل على أنه هون عندنا مد الصلة، وبتكون هون بهالموضع الذي نحن فيه صلة صغرى. ليش بسموها صلة صغرى؟ لأنه لم يأتي بعدها همزة، لأنه هذه مد الصلة هي ملحقة بالمنفصل. فإذا كان الإنسان كيف المنفصل، يعني بيكون عندنا حرف مد يأتي بعده همزة، كمان هون هيدي فيها مد، هذا مد الصلة فيه مد، إذا كان أتى بعده همزة بيكون يلحق بشو؟ بالمد المنفصل. لكن هون لم يأتي بعدها همزة، فهون بسموها صلة صغرى، يعني فيها مد لكن مد طبيعي. هلأ شو هون كيف ليش بيكون عندنا مد طبيعي؟ لأنه ما قبلها متحرك. شيني متحرك؟ يعني ليس ساكنا. ما بعدها متحرك يعني كمان ليس ساكنا. إذا نطلع على الهاء، الهاء مضمومة، شو في قبلها؟ نون مشددة، والنون المشددة يعني آخر شيء تلفظه بالنون المشددة هي النون المفتوحة. ما بعدها في حرف الكاف، شو على فتحة، فإذا هو غير ساكن. ما قبلها غير ساكن يعني ما قبلها الضمير غير ساكن، ما بعدها غير ساكن يعني ما قبلها متحرك، ما بعدها متحرك بيكون هون عندنا مد الصلة، ومثل ما ذكرنا صلة صغرى. كان توابا هون عندنا مد العوض، يعني عوض عن التنوين بالألف، فإذا الإنسان لابد أن يقف بالمد ومد حركتين فقط، توابا. نعم. هلأ في أمر آخر موجود على كلمة واستغفره، موجود حرف جيم. بعض الناس قد يتساءل ليش حرف الجيم فوق كلمة فاستغفر، هذا متعلق بعلامات الوقف والوصل، فهيدي من علامات الوقف يعني، وهيدي الجيم مأخوذة من كلمة جائز، فإذا هون عنا الوقف جائز، معناته الذي يقرأ هو له الخيار بأنه أن يكمل بالقراءة ولا يقف على كلمة واستغفر، وله كذلك أن يختار أن يقف على كلمة واستغفر، فإذا هون شو عنا؟ الوقف جائز. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
0: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الشيخ أنا عم تابع معك الآت على آخر كلمة من هذه الصورة، توابة على الباء في ميم صغيرة. هلا سبحان الله أنت ذكرت شيخ أنه هون في مد عوض، بس لأن وقفنا بنعوض التنوين بالألف.
1: نعم.
0: بس هون في هالحركة هالحرف الصغير الميم الموجودة على الباء.
1: نعم.
0: شو معناته إذا ممكن تبين لمستمعين الكرام؟
1: هون في حال الوصل، إن أردت أن تصل هذه السورة بما بعدها، شو بيكون عنا؟ ما بيكون عنا بقى مد العوض، بيكون لابد أن تأتي بالتنوين، لأنه الأصل هذه الكلمة فيها تنوين، يعني تنتهي بالتنوين. فلم إذا أردت أن تصلها بما بعدها بصير عندك تنوين، شو الحرف الذي يأتي بعده؟ يأتي بعده البسملة.
0: نعم.
1: حتى قبل أن تبدأ بسورة المسد، فبتقول مثلا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب. يعني لابد كمان هون أنه الإنسان يراعي أنه لما بده يصل هذه السورة بما بعدها لا يقف على البسملة.
0: نعم.
1: يعني يقول إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب، لا يقف على بسم الله الرحمن الرحيم حتى لا يوهم القارئ أن البسملة هي آخر آية من سورة النصر.
0: سبحان الله.
1: نعم. فهنا بيكون عندنا السبب لوجود الميم أنه في عندنا التنوين أتى بعده باء، شو بيكون عنا؟ بيكون عنا الحكم الإقلاب، يعني تقلب النون الساكنة التي هي يتضمنها التنوين تقلب ميما مخفاة مع الغنة، ميما مخفاة مع الغنة، فهذا داخل ضمن شو؟ أحكام النون الساكنة والتنوين. فبيحطوها هون لمن أراد أن يصل يذكره أنه بيكون في عنده إقلاب.
0: سبحان الله، بارك الله فيك.
1: أما من أراد الوقف بسموه بقى مد العوض.
0: نعم. So the listeners, in explanation for the rules of tajweed that are applicable to the last verse, Sheikh Fawaz mentioned that in the first word فسبح over here, we have on the ba' a shadda and a kasra. We must be careful to pronounce the ba' in the proper way that it must be pronounced, especially when it has a kasra here. And then the ha' is from حروف فحثه شخص سكت, which is حروف الهمس. And then بحمدي as well, we have the ha over here from حروف الهمس. ربك واستغفر over here, the Sheikh explained on the ra we have a sukun and before it we have a kasra. So that means we must apply over here the talqiq for the ra, and afterwards we have the ha. And the Sheikh mentioned that over here when we have the ha and we're stopping on the ha, we must ensure that we pronounce the ha. So we don't say wastaghfir and just stop there. Wastaghfir. And there's, you realize, the listeners, as you're following in the Quran with us, that there's a harf jim on top of the ha. And over here, the Sheikh explained that it's among the rules that apply for waqf. And over here, the jim is an abbreviation or an indication that al-waqf over here is jaiz, is permissible. So you can stop or you can continue. And then afterwards we have innahu, again we have ghunna, noon al-mushaddada. And on the ha we have a dhamma. And if you see again in the rasm, in the writing for the mushaf, there's a waw after the ha, just underneath it. This is an indication that there's mat tabi'i for the ha over here, innahu. And it's also referred to as mad sila, mahak shaykh?
1: No.
0: For innahu. And then we have kana tawwaba. Over here for tawwaba, again, it's mad iwad, because if you were to continue, there would ordinarily be tanween. But over here, because we're not continuing, we're stopping, there will be the pronunciation of the alif. And very importantly, and this is something that I asked Sheikh, because I realized as I was following the recitation with him in the rasm of the mushaf, there is a meme on top of the ba, just before the alif for the last word. And I explained to Sheikh, you mentioned that over here, it's iwad because you're replacing the tanween with the alif. But when there's a meme over here, and you wish to continue reciting, then the rule will change. Is it not the case? And the Sheikh said, yes, of course. Over here, we will have iqlab. And he mentioned very, very importantly, which subhanAllah was something new to me that I learned today myself. He said that when you continue it and you say, Tawwabam bismillahi rrahmani rrahim, tabbat yada abi lahabin wa tab. He said that over here, when you are continuing with the wasl for the last word to the following surah, he said that you must not stop on the basmala if you were to apply the iqlab over here. He said you must go all the way to the end of the first verse of the following surah so that it's not assumed, incorrectly assumed, that the basmala is part of this surah, Surah An-Nasr. بارك الله فيك سمحت الشيخ لو بنبين معنا آخر آية من هذه السورة الفضيلة بارك الله فيك
1: قوله تعالى فسبح بحمد ربك فيه قولان أحدهما الصلاة فسبح بحمد ربك يعني المراد بذلك الصلاة كما قال ذلك ابن عباس وفي قول آخر تفسير آخر لقوله فسبح بحمد ربك أنه التسبيح المعروف فإذا فسبح بحمد ربك واستغفر فيه قول بأنه التسبيح المعروف وفيه قول بأن المراد بذلك الصلاة وهذا قاله يعني أن المراد بذلك التسبيح المعروف قاله جماعة من المفسرين إنه كان توابا بيقول البخاري رحمه الله في صحيحه في باب قوله فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا ما نصه تواب على العباد إنه كان توابا يعني تواب على العباد ثم يقول والتواب من العباد يعني التائب من الذنب التواب على العباد هو الله سبحانه وتعالى ومعنى ذلك أنه يقبل التوبة منهم وأما التواب من العباد فهو الذي يتوب من الذنب
0: So the listeners, in explaining the meaning of the last verse of Surah An-Nasr, Sheikh Fawaz mentioned that over here, فسبح, there are two sayings about the word سبح. Ibn Abbas mentioned that it means the prayer, and the group of interpreters said that he means what is now known as tasbih, so by saying subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. And then with the word tawwab, as part of the last word, tawwaba, al-Bukhari said in his sahih regarding this final verse of the surah that tawwab, he, when attributed to Allah Azza wa Jal, means the all-forgiving. And tawwab, when attributed to the slave, means the one who repents from sinning.
1: عائشة رضي الله عنها قالت كما روى ذلك البخاري قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وفي رواية أخرى له عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن
0: So the listeners, Sheikh Fawaz also mentioned that Al-Bukhari narrated from the root of Aisha that she said that after the revelation of Surah An-Nasr, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said the following dua in every prayer that he prayed. Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir li, which means, O Allah, my Lord, You are glorified from all non-befitting attributes, and all praise is due to you. O Allah, I seek your forgiveness. And in another narration from Aisha, radiallahu anha, She said that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to say a lot in his ruku' and his sujood the following: Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfir li. O Allah, my God and my Lord, you are glorified from all non-befitting attributes, and all praise is due to you. O Allah, I seek your forgiveness.
1: وهذه السورة فيها إشارة إلى قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه، فقال: لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم. فدعا ذات يوم فأدخله معه، فما رؤيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح، وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما تقول.
0: سبحان الله.
1: نعم.
0: So dear listeners, the Sheikh also mentioned that Al-Bukhari narrated from Sa'id ibn Jubayr, from Ibn Abbas, that he said, as in that Ibn Abbas said, Umar used to let me sit in the session with the older men of Badr. One of them was unconscious of the age difference between us and asked Umar, why do you let him in with us when we have children his age? Umar replied, he belongs to the same source of knowledge as yours. And one day Umar invited this man to sit with him, and I see that he brought me in to make a point. This is what Ibn Abbas is saying. And then Umar said, what do you say about the saying of Allah in Surah Al-Nasr? So he asked Ibn Abbas this question. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. And one of them said, Allah ordered us to praise him and to seek his forgiveness if he makes us victorious and enables us to open Mecca. And others kept silent. So Umar asked, is this what you say, O Ibn Abbas? And then Ibn Abbas said, no. In fact, Ibn Abbas mentioned, after Umar radiallahu anhu asked him, so what do you say? Ibn Abbas said, it is the death time of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, which Allah revealed to him. And Allah azza wa jal said, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
5: الحمد لله.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المني وضواحيها الخيرية البيان التالي: آل مطر وآل جلول في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدتهم آمنة سعيد مطر رحمها الله. والدها الحاج سعيد محمد مطر رحمه الله. أشقاؤها في لبنان الحاج عبد الحميد غالب والحاج بسام، والمرحومون بإذن الله الحاج خضر، الحاج محمد، والحاج خالد مطر. شقيقها في أستراليا مفيد مطر. أصيرتها لشقيقاتها الحاج محمد العويك أبو جمار والحاج حسين الرجب. أولاد أشقائها في أستراليا محمد، مصطفى، زياد، أحمد، إبراهيم، طارق، خضر ومصطفى مطر، محمد الرجب، جمار، حسان وشادي العويك. تقبل التعازي من الساعة 6 ولغاية 9 مساء في منزل صهرها الحاج محمد العويك أبو جمار على العنوان 41 Endeavour Road George's Hall. كما تقبل التعازي لليوم الثالث الأربعاء 23/9/2026 من الساعة 6 ولغاية 9 مساء في نفس المكان في منزل صهرها الحاج محمد العويك أبو جمار على العنوان 41 Endeavour Road George's Hall. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيدة بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المني وضواحيها الخيرية البيان التالي: آل الأشرف وآل نصوح في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم الحاج رياض علي الأشرفي رحمه الله، والده الحاج علي محمود الأشرفي، ابنه علي رياض الأشرفي في كندا، أشقاؤه حسام في ألمانيا، عماد وبلال، نبيل في ألمانيا، محمد في نيجيريا، والحاج أحمد الأشرفي عضو بلدية المني، عمه الحاج محمد محمود الأشرفي رحمه الله، أخواله الحاج خالد، عدنان، عبد القادر وحسام الأشرفي، والمرحومان بإذن الله الحاج خضر شرشوح والحاج محمد الأشرفي، أصهرته لبناته عبد الله عباس وشادي محمود الأشرفي، أصهرته لشقيقاته بسام فاهمي، حسن أويضة وحسن الشافعي، أشقاء زوجته الحاج محمد، أحمد وخضر نصوح، ابن عمه في أستراليا كمال الأشرفي. ستتلى عن روحه آيات من الذكر الحكيم اليوم عقب صلاة العشاء في مسجد الرحمة على العنوان 3 Railway Street جيلفورد: إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. لله تعالى وصايا عظيمة من الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع. أمرني بحب المساكين والدنو منهم، أي المتواضعين. الرسول صلى الله عليه وسلم يحب التواضع والله يحب التواضع، فقد قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، أي المتواضعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله. وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، أي في أمور الدنيا أن أنظر إلى من هو دوني في المال، في أمور المعاش، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا نظرت إلى من هو فوقك فانظر إلى من هو دونك، ذلك أحرى ألا تزدري نعمة الله عليك. تقول: الحمد لله، الله تعالى رزقني رزقا أكتفي منه، فأحمد الله تعالى في كل الأحوال، ولا تنظر إلى من هو فوقك حتى لا تزداد طمعا. وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: القناعة كنز لا يفنى. فالقناعة شيء يفيد المؤمن إذا بقي معه مدة حياته، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وبك على خطيئتك، حين سأله عقبة بن عامر رضي الله عنه: ما النجاة يا رسول الله؟ فيقول: وليسعك بيتك، أي ارضى بما قسم الله لك، ولا تنظر إلى ما في يد غيرك من جار أو قريب، من أخ أو أخت أو من تعرف من الناس. قال: وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، يعني لو أعرضت عني الرحم، لو قطعتني الرحم، أنا أصل الأرحام، وهذا أفضل في الثواب، أعلى من الذي يصل الرحم التي تصله فقط، هذا فيه ثواب، لكن من وصل رحمه التي قطعته ثوابه أكثر وأكبر. وقال: وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، طالما أنت غني عن سؤال الناس فلا تسأل الناس، والجأ إلى الله تبارك وتعالى. وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، يعني لو كان يشق على النفس القول بالحق أمرني أن ألزم القول بالحق، وقليل من الناس من يلزم ذلك. وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، يعني أن أقول الحق وأن ألزم الشرع، وألا أخاف في الله لومة لائم. إذا كنت مريضا مثلا في المستشفى وأردت الصلاة، وقال لي بعض الممرضين أو الممرضات: أنت الآن مريض لا تصلي، أنت صلي، أنت تريد رضا الله. أو كنت في الطائرة مثلا ودخل وقت الصلاة، وكان يخرج وقت الصلاة كوقت صلاة الصبح مثلا، هذا لا يؤخر إلى وقت صلاة الظهر، فيلزمك أن تصلي قائما بوضوء. فإن قال لك بعض الناس: لا تصلي، أو تصلي لما تصل، إخراج الصلاة عن وقتها بلا عذر كبيرة من الكبائر. وكذلك إن تكلم إنسان بمنكر وكنت تستطيع أن تنكر هذا المنكر، بعض الناس أليس يتكلمون بالكفر والعياذ بالله، فأنت رد عليهم وانصر دين الله، ولا تخف في الله لومة لائم، انظر إلى رضا الله، إن صح منك الرضا يا من هو الطلب فلا أبالي بكل الناس إن غضبوا. والإمام الشافعي رضي الله عنه قال: أصلح ما بينك وبين الله ولا تبالي بما وراء ذلك. قال: وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن من كنز تحت العرش، أخرجه أحمد والنسائي وابن حبان. أي أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وقد ورد في الحديث أنها تنفع لـ90 داء أدناها الهم أقلها الهم، فأكثروا من هذه الكلمة العظيمة،
وهي كنز تحت العرش كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال العلماء إن الذي يكثر عليه الوسواس ينفعه أن يكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله لإبعاد الوسواس، لطرد الوسواس. وقد روى الحافظ أبو يعلى بإسناد حسن أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقلت: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري ما تفسيرها؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله، هكذا أخبرني بها جبريل عليه السلام. فهذا توحيد، لا أحد يستطيع أن يبتعد من المعصية إلا إذا حفظه الله، ولا أحد يستطيع أن يعمل الطاعة إلا إذا أعانه الله، كما قال الله تعالى: يحول بين المرء وقلبه. قال عبد الله بن عباس ترجمان القرآن: يحول بين الكافر والإيمان وبين المؤمن والكفر، أي الله يحفظ المؤمن الذي شاء الله له أن يكون محفوظا من أن يقع في الكفر. والله سبحانه وتعالى إذا شاء لعبد أن يكون كافرا حال بينه وبين الإيمان، فاختار هذا العبد الكافر الكفر، هو اختار هذا الكفر، لكن الله شاء وعلم وقدر وهو مكنه من ذلك سبحانه وتعالى. والله مالك العباد، يتصرف بهم كما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله أعلم.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المني وضواحيها الخيرية البيان التالي: آل زريقة وآل محي الدين في لبنان والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم حسام عبد الرحمن زريقة أبو ربيع الملقب أبو عرب رحمه الله، والده الحاج عبد الرحمن مصطفى حاج حسين زريقة رحمه الله، أولاده ربيع عبد الرحمن ومحمد زريقة، أشقاؤه الحاج حافظ الحاج عمر بسام مصطفى محمد والحاج أحمد زريقة، أعمامه المرحومون بإذن الله الحاج محمد الحاج أحمد الحاج إبراهيم والحاج حسين زريقة، أصهرته لبناته زيد نعمان وعصام أبو شاكر، أصهرته لشقيقاته مراد زريقة عدنان ريما محمود رفعات زريقة، والمرحومان بإذن الله الحاج عبد الرحيم الصاج وحسين كامل زريقة، أشقاء زوجته عامر مصطفى محمد ناصر وعيد عمر محي الدين رحمه الله. ستتلى عن روحه آيات من الذكر الحكيم اليوم عقب صلاة العشاء للرجال في مركز جمعية أبناء بحنين على العنوان 98 أوبن رود أوبن، وللنساء في منزل ابنه ربيع على العنوان 6 بيغلا أفنيو ساوث غرانفيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المني وضواحيها الخيرية البيان التالي: آل أبعيطة وآل الأحمد في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم الشاب هزاع محمد أبعيطة رحمه الله، والده الحاج محمد مصطفى أبعيطة رحمه الله، أولاده عبد القادر وكرم أبعيطة، أشقاؤه رجل الأعمال المؤهل أول المتقاعد مصطفى، رائد الحاج جلال وتهامة في أستراليا، وعلي أبعيطة، أعمامه محمود في أستراليا، نافذ عبد السلام، عادل، هيثم والحاج أحمد أبعيطة رحمه الله، أصهرته لشقيقاته محمود النشار، محمد السبسبي وعبد القادر المحمود، أخواله محمود، عبد الحميد، خالد، وليد، أحمد في ألمانيا وكمال الأشرفي في أستراليا، أبناء عمه في أستراليا علاء الدين، خالد، عبد الرحمن وعبود أبعيطة، أبناء خالته في أستراليا مازن، حسان، لؤي وأحمد سعيد. ستتلى عن روحه آيات من الذكر الحكيم اليوم عقب صلاة العشاء في مسجد الرحمة على العنوان 3 Railway Street Guildford. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي سائلين الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته. آمين.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان المغرب. It's now time for Maghrib Adhan.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المنيا وضواحيها الخيرية البيان التالي: آل مطر وآل جلول في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدتهم آمنة سعيد مطر رحمها الله. والدها الحاج سعيد محمد مطر رحمه الله. أشقاؤها في لبنان الحاج عبد الحميد غالب والحاج بسام، والمرحومون بإذن الله الحاج خضر، الحاج محمد، والحاج خالد مطر. شقيقها في أستراليا مفيد مطر. أصيرتها لشقيقاتها الحاج محمد العويك أبو جمار والحاج حسين الرجب. أولاد أشقائها في أستراليا محمد، مصطفى، زياد، أحمد، إبراهيم، طارق، خضر ومصطفى مطر، محمد الرجب، جمار، حسان، وشادي العويك. تقبل التعازي من الساعة 6 ولغاية 9 مساء في منزل صهرها الحاج محمد العويك أبو جمار على العنوان 41 Endeavour Road George's Hall. كما تقبل التعازي لليوم الثالث الأربعاء 23/9/2026 من الساعة 6 ولغاية 9 مساء في نفس المكان في منزل صهرها الحاج محمد العويك أبو جمار على العنوان 41 Endeavour Road George's Hall. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيدة بأحر التعازي سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المنيا وضواحيها الخيرية البيان التالي: آل الأشرف وآل نصوح في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم الحاج رياض علي الأشرفي رحمه الله، والده الحاج علي محمود الأشرفي، ابنه علي رياض الأشرفي في كندا، أشقاؤه حسام في ألمانيا، عماد

وبلال، نبيل في ألمانيا، محمد في نيجيريا، والحاج أحمد الأشرفي عضو بلدية المني، عمه الحاج محمد محمود الأشرفي رحمه الله، أخواله الحاج خالد، عدنان، عبد القادر وحسام الأشرفي، والمرحومان بإذن الله الحاج خضر شرشوح والحاج محمد الأشرفي، أصهرته لبناته عبد الله عباس وشادي محمود الأشرفي، أصهرته لشقيقاته بسام فاهمي، حسن أويضة وحسن الشافعي، أشقاء زوجته الحاج محمد أحمد وخضر نصوح، ابن عمه في أستراليا كمال الأشرفي. ستتلى عن روحه آيات من الذكر الحكيم اليوم عقب صلاة العشاء في مسجد الرحمة على العنوان 3 Railway Street جيلفورد. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

0: 2MFM Muslim Community Radio.
1: تحية لكم أعزائي المستمعين، وأقدم لكم الآن هذه النشرة الموجزة.

تتصدر قضية إصابة فتى يبلغ من العمر 11 عاماً في منطقة سيدني الكبرى العنوان الأمني الأبرز في البلاد، وأفادت التقارير بأن الشرطة ألقت القبض على عدد من المشتبه بهم في إطار التحقيقات الجارية. وقد أعادت الحادثة النقاش حول الجريمة المنظمة والأسلحة وسلامة المجتمعات المحلية. هذا وتؤكد السلطات أن التحقيقات مستمرة لكشف جميع المتورطين وتحديد دوافع الحادث في وقت يتابع فيه الرأي العام تطورات القضية عن كثب. أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إطلاق حملة أستراليا الرسمية للفوز بمقعد في مجلس الأمن الدولي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، وترى الحكومة أن الخطوة ستعزز حضور البلاد في القضايا الدولية الرئيسية وتدعم دورها الدبلوماسي في منطقة المحيطين الهادئ والهندي. وتأتي الحملة في إطار جهود أوسع لتعزيز العلاقات مع الدول الشريكة وإبراز الأولويات الأسترالية في ملفات الأمن والتنمية والاستقرار الدولي. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة وصول 4 شهداء و17 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة. وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر 2025 بلغ 1394 شهيدا، فيما وصل عدد المصابين إلى 4839 إصابة. كما أكدت استمرار عمليات انتشال الشهداء من تحت الأنقاض في ظل تواصل القصف وتعثر دخول المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية إلى القطاع. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض ناقلة لهجوم بمقذوف غير معروف أثناء عبورها مضيق هرمز، وأشارت التقارير إلى إصابة 2 من أفراد الطاقم بجروح طفيفة، فيما واصلت السفينة رحلتها نحو وجهتها بالاعتماد على محركاتها الذاتية. ولم تسجل حتى الآن أي أضرار بيئية ناتجة عن الحادث وسط متابعة لتفاصيل الهجوم وظروفه. كشف مسؤول أمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب درس خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية توجيه ضربة عسكرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن قبل أن يقرر تأجيلها دون كشف أسباب القرار. أخيرا أعلنت الصين استعدادها للعمل مع الولايات المتحدة من أجل بناء استقرار استراتيجي وإدارة الخلافات بين الجانبين قبيل قمة مرتقبة تجمع شي جين بينغ ودونالد ترامب في واشنطن في 24 أيلول الجاري. وأكدت بكين أهمية تعزيز الحوار والتعاون، فيما تناولت مباحثات تمهيدية بين مسؤولين من البلدين ملفات التجارة وضوابط ما يعرف بالذكاء الاصطناعي تمهيدا للقمة المرتقبة. انتهى هذا الموجز، نشكركم على هذه المتابعة أعزائنا، إلى اللقاء.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
0: التويم أفين سبونسر.

0: مشبعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعشي منه.
3: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
4: أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: لا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات، كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المني وضواحيها الخيرية البيان التالي: آل زريقة وآل محي الدين في لبنان والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم حسام عبد الرحمن زريقة أبو ربيع الملقب أبو عرب رحمه الله، والده الحاج عبد الرحمن مصطفى حاج حسين زريقة رحمه الله، أولاده ربيع عبد الرحمن ومحمد زريقة، أشقاؤه الحاج حافظ الحاج عمر بسام مصطفى محمد والحاج أحمد زريقة، أعمامه المرحومون بإذن الله الحاج محمد الحاج أحمد الحاج إبراهيم والحاج حسين زريقة، أصهرته لبناته زيد نعمان وعصام أبو شاكر، أصهرته لشقيقاته مراد زريقة عدنان ريما محمود رفعات زريقة، والمرحومان بإذن الله الحاج عبد الرحيم الصاج وحسين كامل زريقة، أشقاء زوجته عامر مصطفى محمد ناصر وعيد عمر محي الدين رحمه الله. ستتلى عن روحه آيات من الذكر الحكيم اليوم عقب صلاة العشاء للرجال في مركز جمعية أبناء بحنين على العنوان 98 أوبن رود أوبن، وللنساء في منزل ابنه ربيع على العنوان 6 بيغلا أفنيو ساوث غرانفيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المني وضواحيها الخيرية البيان التالي: آل أبعيطة وآل الأحمد في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم الشاب هزاع محمد أبعيطة رحمه الله، والده الحاج محمد مصطفى أبعيطة رحمه الله، أولاده عبد القادر وكرم أبعيطة، أشقاؤه رجل الأعمال المؤهل أول المتقاعد مصطفى، رائد الحاج جلال وتهامة في أستراليا، وعلي أبعيطة، أعمامه محمود في أستراليا، نافذ عبد السلام، عادل، هيثم، والحاج أحمد أبعيطة رحمه الله. أصهرته لشقيقاته محمود النشار، محمد السبسبي، وعبد القادر المحمود. أخواله محمود، عبد الحميد، خالد، وليد، أحمد في ألمانيا، وكمال الأشرفي في أستراليا. أبناء عمه في أستراليا: علاء الدين، خالد، عبد الرحمن، وعبود أبعيطة. أبناء خالته في أستراليا: مازن، حسان، لؤي، وأحمد سعيد. ستتلى عن روحه آيات من الذكر الحكيم اليوم عقب صلاة العشاء في مسجد الرحمة على العنوان 3 Railway Street Guildford. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته. آمين.

0: المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر.

هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.

أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، ويسر هداك لي وانصرني على من بغى علي. واجعلني شاكرا ذاكرا مطيعا لك. وتقبل توبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني.

0: واغفر لي خطاياي، واغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك يا الله،
1: يا كريم،
0: ونؤمن بك وندعوك يا الله. أنت الغني ونحن الفقراء إليك يا الله. أنت القوي ونحن الضعفاء إليك يا الله. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك يا الله. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.
1: آمين.
0: اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صيامنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل قيامنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل ركوعنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل سجودنا.
1: آمين.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة
1: يا الله.
0: اللهم اغفر لنا وارحمنا في الدنيا والآخرة. اللهم تقبل منا وأصلحنا باطنا وظاهرا.
1: آمين.
0: اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك.
1: آمين.
0: اللهم عافنا واعف عنا.
1: آمين.
0: اللهم الطف بنا في الدارين.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وارزقنا زيارته وشفاعته يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين.
1: آمين.
0: واكتبنا برحمتك في عبادك الصالحين.
1: آمين.
0: اللهم اجمعنا بأحبابنا في دار كرامتك في الفردوس الأعلى.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والنية والعمل.
1: آمين.
0: اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين الأبرار.
1: آمين.
0: اللهم أكرمنا بحفظ القرآن.
1: آمين.

0: اللهم نجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم انفعنا ببركات القرآن.
1: آمين.
0: وانفعنا ببركات النبي محمد عليه السلام. اللهم أفض علينا من فيوضاته يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم لا تخيبنا يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم اختم لنا بخاتمة الهدى وكمال الإيمان. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والاصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
4: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
5: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
4: للاستعلام 8760-1000-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
5: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
6: Thinking about Umrah? Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah tour from September 26 to October 6, 2026, and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haram, the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers, and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards

0: إن المطالعة في سيرة وقصص أنبياء الله ورسله الكرام من لدن أول البشر والأنبياء سيدنا آدم عليه السلام إلى آخرهم وأفضلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجد أن فيها المواعظ والعبر وتعليم الناس على الصبر وحثهم على أداء ما افترض الله والثبات على الحق. قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نستمع الآن إلى محاضرة لفضيلة الشيخ بلال حميصي ضمن سلسلة قصص الأنبياء الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واهدنا بالآيات والذكر الحكيم. اللهم توفنا على هدي القرآن، وأدخلنا الجنة بسلام، وأجرنا من نار الآخرة يا رب العالمين. نقرأ الآيات في سورة الكهف، والتي تتكلم عن قصة أصحاب الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف

الحزبين أحصى أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا

بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا

فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز في سورة الكهف: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إن الله سبحانه وتعالى يخبرنا أن قصة أصحاب الكهف وإبقاء حياتهم مدة طويلة من عجائب آياته سبحانه وتعالى. والكهف هو الغار الواسع في الجبل، والرقيم اسم لكلبهم أو لقريتهم أو اسم كتاب كتب فيه شأنهم أو اسم الجبل الذي فيه الكهف. إذ أوى الفتية إلى الكهف، أي اذكر، والخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي اذكر إذ أوى الفتية إلى الكهف. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، أي رحمة من خزائن رحمتك، وكانوا فتية مؤمنين بربهم، وهي المغفرة والرزق والأمن من الأعداء. وهيئ لنا من أمرنا، أي الذي نحن عليه من مفارقة الكفار. قومهم كانوا يعبدون الأوثان وهم آمنوا بالرحمن، فخافوا على أنفسهم من أذى ملكهم وقومه. وهيئ لنا من أمرنا رشدا، حتى نكون بسببه راشدين مهتدين، أو اجعل أمرنا رشدا كله، أو يسر لنا طريق رضاك. فضربنا على آذانهم في الكهف، أي ضربنا عليهم حجابا من النوم، يعني أنمناهم إنامة ثقيلة لا تنبههم فيها الأصوات، لا يوقظهم صوت الرعد ولا أي صوت آخر، ناموا نوما عميقا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، أي ذوات عدد. قال الزجاج: أي تعد عددا لكثرتها، لأن القليل يعلم مقداره من غير عد، فإذا كثر عدة. فأما دراهم معدودة فهي على القلة، لأنهم كانوا يعدون القليل ويزنون الكثير. ثم بعثناهم، أيقظناهم من النوم، ناموا نوما ثقيلا لسنوات خلت. لنعلم أي الحزبين، لنبين لهم أي الحزبين المختلفين منهم في مدة لبثهم. اختلفوا في مدة لبثهم، كم لبثوا في الكهف؟ أحصى لما لبثوا أمدا. الله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية، وذلك لأنهم لما انتبهوا اختلفوا في ذلك، لما انتبهوا من نومهم اختلفوا في مدة لبثهم في الكهف. وذلك قوله:
قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. وكان الذين قالوا ربكم أعلم بما لبثتم هم الذين علموا أن لبثهم قد تطاول، أو أي الحزبين المختلفين من غيرهم أحصى لما لبثوا أمدا غاية. والمعنى أيهم ضبط أمدا لأوقات لبثهم وأحاط علما بأمد لبثهم. وإنما قال لنعلم مع أنه تعالى لم يزل عالما بذلك، لأن المراد ما تعلق به العلم من ظهور الأمر لهم ليزدادوا إيمانا واعتبارا، وليكون لطفا لمؤمني زمانهم وآية بينة لكفاره. نحن نقص عليك نبأهم بالحق بالصدق، إنهم فتية جمع فتى، والفتوة بذل الندى أي المعروف، وكف الأذى وترك الشكوى مما ابتلاك الله به. إذا ابتلي الإنسان بشيء لا يشكو ولا يتذمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه. وقال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه. وقال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يصب منه. ما معنى يصب منه؟ أي يبتليه في أمور الدنيا ويحفظه من البلاء في أمور الدين. قد يبتلى بفقد مال أو ولد أو منصب، هذا ابتلاء دنيوي. أما البلاء في أمر الدين هذا هو البلاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان من جملة دعائه: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. كان يدعو الله تعالى بألا يجعل المصيبة في الدين. ترك الصلاة مصيبة، شرب الخمر مصيبة، أكل لحم الميتة مصيبة، الغيبة والنميمة مصيبة. أما إذا كان الإنسان مؤديا للواجبات مجتنبا للمحرمات، لكنه ابتلي بأنواع من البلايا، بفقد مال، بفقد عزيز، فصبر فله أجر عظيم عند الله تعالى. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثواب عظيم الله تعالى أعده للصابرين، وبشر الصابرين، بشارة من الله تعالى للصابرين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الأمة وسيد الأنبياء والمرسلين وأفضل المخلوقات أجمعين. ابتلي بفقد أولاده جميعا إلا فاطمة رضي الله عنها، فقد أولاده الذكور ثلاثة، وفقد بناته الثلاث رقية وأم كلثوم وزينب. ستة من الولد
فقدهم في حياته عليه الصلاة والسلام، كما فقد زوجته خديجة، وكما فقد عمه أبا طالب الذي كان نصيرا له ومدافعا عنه مع أنه لم يسلم. فالصبر يا أحبابنا ضياء للمؤمن، الصبر ضياء للمؤمن. قال: والفتوة بذل الندى أي المعروف، وكف الأذى، وترك الشكوى مما ابتلاك الله به، وترك الاعتراض عليه. المؤمن لا يعترض على الله تبارك وتعالى، لأن الاعتراض على الله تعالى كفر ومروق من الدين. إنما المؤمن يسلم أمره لله تعالى التسليم الكامل، إن لله ما أعطى وله ما أخذ. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذا سيدنا آدم عليه السلام أبو البشر، أول نبي خلقه الله تعالى. شاء الله تعالى له أن يعيش في الجنة، في جنة الخلد التي لا موت فيها ولا مرض فيها ولا كرب فيها ولا جوع فيها ولا عطش فيها. جنة الخلد عاش فيها زمانا. شاء الله تعالى له أن ينزل إلى الأرض بعدما كان يعيش في تلك الجنة. أما هذه الدنيا التي فيها الموت وفيها المرض وفيها الكرب وفيها الحزن وفيها الجوع وفيها العطش وفيها البرد وفيها الحر، نزل إلى الأرض ابتلي فصبر. هذا بلاء، بلاء من الله تعالى، لكن نبي الله آدم عليه السلام كان صابرا. وورد في الحديث بأن نبي الله آدم عليه السلام التقى بسيدنا موسى عليه السلام بعد الموت في البرزخ، اجتمعا في البرزخ، الحياة البرزخية التي بعد الموت قبل القيامة. فقال سيدنا موسى لسيدنا آدم: أنت آدم أبو البشر؟ فقال له: نعم. قال: أنت خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. وكان هذا الخطاب على سبيل المباسطة. ما معنى المباسطة؟ المزاح الخفيف، لم يكن على سبيل التقريع ولا الذم ولا العتاب ولا الملامة ولا الإهانة، إنما على سبيل المباسطة. فقال سيدنا آدم لسيدنا موسى عليه السلام: أنت موسى بني إسرائيل كليم الله؟ قال له: نعم. قال له: أتلومني على أمر قدره الله علي في الأزل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. قال له: أتلومني على أمر قدره الله علي في الأزل؟ الله تعالى شاء في الأزل أن آدم سيأكل من الشجرة وستكون سببا لخروجه من الجنة. فالحمد لله على كل حال، نحمد الله تعالى على السراء والضراء. الحمد لله رب العالمين. قال: واجتناب المحارم واستعمال المكارم، كل هذا من علامات الفتوة. اجتناب المحارم، يجتنب كل ما حرم الله تعالى كبيرا كان أم صغيرا. بعض الناس يغرقون في بحر من المعاصي الصغيرة، يتساهلون في ارتكاب المعصية الصغيرة لأنها ليست كبيرة. لكن لا تنسى أن الجبل
مكون من الحصى، الجبل العظيم مكون من الحصى، معصية صغيرة فوق صغيرة قد تودي بالإنسان إلى ارتكاب الكبيرة، وقد والعياذ بالله يؤدي به الأمر إلى الوقوع في الكفر والعياذ بالله. كم من أناس انقلب حالهم بعدما كانوا من المؤمنين، انقلب حالهم فصاروا من الكافرين. ذكرنا لكم في الدرس الماضي عن بلعام ابن باعوراء، كان يعرف اسم الله الأعظم، وكان دعاؤه مستجابا، وكان مع قومه. فلما توجه سيدنا يوشع عليه السلام بجيش نحو قوم بلعام، قالوا أي قومه الكفار، قالوا لبلعام: يا بلعام، نريد منك أن تدعو الله تعالى على هذا النبي والعياذ بالله، يطلبون منه الوقوع في الكفر. فقال: معاذ الله، كيف أدعو على نبي من الأنبياء؟ فرفض. وما زالوا يكررون هذا عليه ويغرونه حتى أقنعوه بذلك، فوقع في الكفر والعياذ بالله. بعدما كان دعاؤه مستجابا، يعرف اسم الله الأعظم، وقع في الكفر. قال: نعم، إذن أدعو على نبي الله يوشع. لكن لسانه لم يطاوعه، كلما أراد أن يدعو عليه دعا له، فيقولون له: يا بلعام، أدعو عليه، فيدعو له. لكن هو بلعام وقع في الكفر بعدما كان على الإيمان. نسأل الله تعالى حسن العمل وحسن الختام. وقيل: الفتى من لا يدعي قبل الفعل ولا يزكي نفسه بعد الفعل. صفات جميلة جدا، بعدما يعمل الخير والمعروف لا يزكي نفسه. المؤمن يقول: الحمد لله الذي أجرى الله تعالى على يدي الخير، ولولا أن الله تعالى أقدرنا على فعل الطاعات لما استطعنا أن نقوم بها، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. من الذي أعاننا على الصدقة وعلى الزكاة وعلى الصلاة وعلى الصيام وسائر الطاعات؟ الله. فاحمد الله، احمد الله تعالى أن الله تعالى سخرك وسخر جوارحك في خدمة هذا الدين. نعمة عظيمة أنك تؤدي الواجبات، أنك تجتنب المحرمات. قال الله تعالى عنهم: آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هم آمنوا بالله تعالى، ليسوا كقومهم الكفرة الذين كفروا بالله العظيم. هم آمنوا بالله، فتية آمنوا بالله، وزدناهم هدى يقينا، وكانوا من خواص دقيانوس، وهذا الملك الذي كان في ذلك الزمن دقيانوس. قد قذف الله تعالى في قلوبهم الإيمان، وخاف بعضهم بعضا، وقالوا: ليخلو اثنان اثنان منا فيظهر كلاهما ما يضمر لصاحبه، ففعلوا، فحصل اتفاقهم على الإيمان. الملك دقيانوس هددهم: إن لم ترجعوا عن دينكم قتلتكم. لذلك أمهلهم، ولو كانوا رجالا لقتلهم فورا، لكنهم أمهلوا. يقول الله تعالى: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها
الله تعالى يخبرنا بأنه ربط على قلوبهم أي قواها بالصبر على هجران الأوطان

هم وامتثالا لأمر ربهم تبارك وتعالى. وهؤلاء أهل الكهف الفتية تركوا الوطن فرارا بدينهم، والفرار بالدين إلى بعض الغيران، وجسرهم على القيام بكلمة الحق والتظاهر بالإسلام، أي إظهار الإسلام، إذ قاموا بين يدي الجبار وهو دقيانوس من غير مبالاة به حين عاتبهم على ترك عبادة الأصنام. هو لامهم وعاتبهم: كيف تتركون عبادة الأصنام وتعبدون الرحمن؟ طلب منهم أن يتركوا الدين الذي تمسكوا به. وهؤلاء أهل الكهف كانوا بعد سيدنا عيسى عليه السلام، ليس قبله، بعد سيدنا عيسى عليه السلام. فقالوا مفتخرين ردا على دقيانوس: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، ولئن سميناهم آلهة لقد قلنا إذا شططا قولا ذا شطط، وهو الإفراط في الظلم والإبعاد فيه من شط يشط ويشط بكسر الشين إذا بعد، والشرك أكبر الظلم وأشده. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، أشد الظلم الشرك بالله. هذا الكافر ظلم نفسه، كما أخبر الله تعالى عنه في قرآنه العزيز في مواضع شتى في القرآن: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ولا يظلم ربك أحدا. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نهانا الله تعالى عن الظلم، والظلم ظلمات. أما قوله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، كيف تكون نصرته إن كان ظالما بردعه عن الظلم، وإن كان مظلوما تأخذ له بحقه، إن كان ظالما توقفه عند حده، تمنعه من الظلم، تنهاه عنه، وأما إن كان مظلوما فتنصره، تأخذ له بحقه. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم، هلا يأتون على عبادتهم، بسلطان بين، بحجة ظاهرة، وهو تبكيت لأن الإتيان بالسلطان على عبادة الأوثان محال. الله تعالى هو المعبود بحق، فلا أحد غير الله يستحق العبادة، لا نبي ولا ملك ولا كوكب ولا إنس ولا جن ولا ملائكة ولا جماد، لا أحد يستحق العبادة إلا الله، هو المعبود بحق. فيقال: لا معبود بحق إلا الله، لولا يأتون عليهم بسلطان بين. لن يجد الكافر دليلا على صدق ما يدعي أو يعتقد، إنما هو في خسران. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، بنسبة الشريك إليه،

0: ما أظلمه الذي ينسب إلى الله تعالى الشريك، لأن الكفر أكبر الظلم. والكفر يا أحبابنا أجارنا الله وإياكم منه هو الذنب الذي لا يغفره الله لمن مات عليه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لو كان المسلم مرتكبا للمعاصي وشاء الله تعالى له أن يموت على غير توبة لكنه مات على الإسلام، لا بد له من دخول الجنة في النهاية، وإن عذب في قبره وإن عذب في آخرته، إن كان آخر رجل خروجا من جهنم ودخولا الجنة من المسلمين، لما يؤمر بدخول الجنة يخيل إليه بأنها ملأة فيقول: يا رب وجدتها ملأة، فيأمره الله تعالى أن يدخلها. ويخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بأن هذا الإنسان الله تعالى يبشره بأن له عشرة أضعاف ما في هذه الدنيا من النعيم. مهما ملك الواحد منا في حال الحياة كم سيملك؟ كم سيملك؟ هل سمعتم عن أحد ملك مدينة في هذا الزمن؟ فيما مضى الله تعالى أعطى ملكا عظيما لسيدنا سليمان، ملك سيدنا سليمان الدنيا من مشرقها إلى مغربها، كلها كانت مسخرة له. وهناك رجل من الكافرين وهو شداد بن عاد ملك الدنيا من مشرقها إلى مغربها. أقل واحد يعطى يا جماعة من النعيم ما في هذه الدنيا وعشرة أضعافها. بعد كل هذا بتقول الدنيا تستحق العناء؟ بدي اشتغل للدنيا، بدي اشتري بيت وأقسط على 50 سنة، شو هالأمل على 50 سنة لقدام؟ الله أكبر. أو 30 سنة أو 40 سنة، هل تضمن نفسك بأنك تعيش إلى يوم الغد؟ يا جماعة شباب عم بيموتوا، فكيف هذا الإنسان يفكر ويخطط إلى أمد بعيد؟ ماذا حققت لآخرتك؟ بدك تقلي أنا عملت كل هالشي مشان أولادي؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وعد منها: وولد صالح يدعو له. هذا الولد اللي أنت بدك إيه؟ مش الولد اللي بدك تخلي له بيت وبيأخذ البيت على باب المستريح وبيروح بيصرف المصاري كل اللي أنت تعبت فيها فيما يشتهي وفيما يريد، وقد يصرف هذا المال على الحرام اللي أنت كنت حريصا على جمعه، عم تركض ركض لتأمن لأولادك وتقطع عن تمك وتعطيهم لأولادك، وفي النهاية أخذوا كل شيء على باب المستريح. وإن شاء الله بتذكروك يوما ما في دعوة صالحة. وإذ اعتزلتموهم، خطاب من بعضهم لبعض حين صممت عزيمتهم على الفرار بدينهم، اتفقوا على أن يتركوا مدينتهم، على أن يهجروا أوطانهم فرارا بدينهم، ليس فرارا بمالهم، ما أخذوا شيئا من متاع الدنيا، إنما فروا بدينهم. واحد فيهم قال: أنا أعرف كهفا كان يأوي إليه والدي عندما كان يرعى الغنم، ندخل إليه. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون، أي وإذ اعتزلتموهم وإذ اعتزلتم معبوديهم إلا الله لأنهم كانوا يقرون بالخالق ويشركون معه غيره كأهل مكة. أهل مكة وغيرهم من الكفار كانوا يؤمنون بالله ولكن يشركون بالله تعالى، وكانوا على زعمهم يعبدون الأصنام ويقولون نعبدها لتقربنا إلى الله زلفى. هؤلاء كانوا يقرون، كانوا يقولون الله الخالق هو الذي خلق هذا الكون، ولكن كانوا يشركون بالله تعالى. أو وإذ اعتزلتم الكفار والأصنام التي يعبدونها من دون الله، أو هو كلام معترض إخبار من الله تعالى عن الفتية أنهم لم يعبدوا غير الله. إذن هؤلاء الفتية اعتزلوا قومهم بسبب كفرهم، اعتزلوهم بسبب كفرهم. فأووا إلى الكهف، صيروا إليه أو اجعلوا الكهف مأواكم، ينشر لكم ربكم من رحمته من رزقه ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، وهو ما يرتفق به أن ينتفع. وإنما قالوا ذلك ثقة بفضل الله وقوة في رجائهم لتوكلهم عليه ونصوع يقينهم أو أخبرهم به نبي في عصرهم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور من الزور وهو الميل، ومنه زاره إذا مال إليه، تزاور تميل، عن كهفهم تميل عنه ولا يقع شعاعها عليهم. فلحكمة الله تعالى جعل الشمس تميل عن كهفهم عند الغروب وعند الشروق، ذات اليمين جهة اليمين، وحقيقتها الجهة المسماة باليمين. وإذا غربت تقرضهم، تقطعهم أي تتركهم وتعدل عنهم، تميل عند الشروق وعند الغروب. ذات الشمال وهم في فجوة منه، في متسع من الكهف، والمعنى أنهم في ظل نهارهم كله لا تصيبهم الشمس في طلوعها ولا غروبها، مع أنهم في مكان واسع منفتح معرض لإصابة الشمس. المكان الذي كانوا فيه الكهف واسع ليس ضيقا، فتحة الكهف واسعة، فضوء الشمس يصل بسهولة إلى داخل الكهف، لولا أن الله يحجبها عنهم، يحجب الشمس عنهم. وقيل في منفسح من غارهم ينالهم فيه روح الهواء وبرد النسيم ولا يحسون كرب الغار. كان الغار مؤنسا، يأتيه شيء من النسيم، من نسيم الهواء العليل. كل ذلك لحكم الله تعالى يعلمها. ذلك من آيات الله، أي ما صنعه الله بهم من ازورار الشمس وقرضها طالعة وغاربة، آية من آيات الله، يعني أن ما كان في ذلك السمت تصيبه الشمس ولا تصيبهم اختصاصا لهم بالكرامة. الله تعالى جعلهم آية من آياته ليكونوا عبرة لكل ذي لب. وقيل باب الكهف شمالي مستقبل لبنات نعش، فهم في مقنأة أبدا، أي مكان لا تدخله الشمس. ومعنى ذلك من آيات الله أن شأنهم وحديثهم من آيات الله. من يهدي الله فهو المهتد، من هداه الله تعالى هو المهتد، ومن أضله فلا هادي له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وإن مت على غير هذا دخلت النار. ماذا يقول سيدنا الشافعي في أبيات جميلة مخاطبا ربه سبحانه وتعالى: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. على ذا مننت، وهذا خذلت، وهذا أعنت، وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، وهذا قبيح وهذا حسن. كلام جميل. ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت أنا العبد الفقير إن لم تشأ أنت يا رب لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. الله تعالى يعلم كل شيء قبل أن يكون الشيء، الله تعالى يعلمه. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. في علم الله، هذا الإنسان اللي مات شاب ولا مات ختيار بعلم الله، هذا الإنسان اللي صار فقير ولا غني بعلم الله، هذا الإنسان اللي هو مريض ولا صحيح بعلم الله. على ذا مننت وهذا خذلت. مننت أي مننت بالإيمان. الخذلان عكس التوفيق. ما هو التوفيق؟ خلق القدرة على الطاعة في العبد، والخذلان عكسه، خلق القدرة على المعصية في العبد. وهذا خذلت، وهذا أعنت، وذا لم تعن. يبين هذا من صلب العقيدة بأن الإنسان الطائع الله تعالى هو الذي أعانه على طاعته، والعاصي الله تعالى هو الذي أعانه على معصيته. لا يحصل في هذا الكون شيء بخلاف مشيئة الله تعالى، لأنه إن حصل شيء خلاف مشيئة الله صار الله مغلوبا والعياذ بالله. بارك الله فيكم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيعا لقلوبنا، ونورا لأبصارنا وبصائرنا، وجلاء لهمومنا وأحزاننا. توفنا على هديه، وأكرمنا بحفظه، وانفعنا ببركته وببركة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: استمعنا إلى محاضرة دينية مفيدة لفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله، كلمنا فيها عن بعض قصص الأنبياء الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
4: A 2MFM sponsor.
2: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
5: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1222.

0: التويم ايفنت سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
0: التويم FM سبونسر.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-876-0100 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.

0: You are tuned to 92.1 FM, the broadcasting of Muslim Community Radio.
1: مستمعينا الكرام، يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح، عد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. حول هذا الموضوع وما يناله من أجر ونور، نبقى الآن مع المحاضرة الدينية التي سيلقيها علينا فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله وأثابه ثوابا جزيلا.
2: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فقد روى مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. معناه أن الذي يذهب إلى المسجد بنية خالصة لله تبارك وتعالى لعمل خير، إن كان ذهب قبل الظهر وإن كان ذهب بعد الظهر، الله تبارك وتعالى يعد له، يهيئ له في الجنة نزلا. النزل معناه الطعام وغيره مما يهيأ للضيف. والجنة القدر الصوت فيها، المسافة التي يصلها الصوت، خير من الدنيا وما فيها. فمعناه أن الذي يتردد للمساجد لأمر خير كصلاة الجماعة أو لحضور مجلس علم الدين، هذا له أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى، أحسن من أن يجلس في البيت ويسمع في بيته. إذا جاء إلى المسجد وسمع يكون له أجر أكبر. ومما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ويجب التصديق به والإيمان بأنه حق، القيامة. القيامة معناها من خروج الناس من قبورهم من عند البعث إلى استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. هذا يوم القيامة، يقال عنه يوم القيامة. الله أخبر في القرآن الكريم أنه يكون 50,000 سنة، يوم الحساب يكون 50,000 سنة. هذا الوقت بالنسبة لنا، بالنسبة للناس في العادة، هو وقت طويل، لكن ورد في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن المؤمن أي التقي يحس بهذه السنوات الطويلة بأقل من وقت الصلاة المكتوبة. كم يأخذ الوقت حتى يصلي الشخص الصلاة المفروضة؟ دقائق قليلة. التقي هذه 50,000 سنة بالنسبة له أخف من وقت صلاة المكتوبة. أما الكافر فيحس بهذه السنوات الطويلة لأنه في نكد مستمر، في حسرة مستمرة، لا يصيبه راحة. بعد الموت لا يحصل له راحة. أما التقي فلا يحصل له نكد، لا في القبر ولا يحصل له نكد في الآخرة عند الحساب. حساب التقي يكون حسابا يسيرا. أما الشخص الذي شاء الله له أن يعذب فإنه يدقق عليه في الحساب. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: من نوقش الحساب عذبه، يعني من دقق عليه في الحساب يعذب. أما التقي لا يدقق عليه، يكون حسابه يسيرا. يعني لما نقول اللهم أدخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب، معناه يا رب اجعلنا من الذين لا يدقق عليهم في الحساب، فيكون حسابهم يسيرا ويدخلون الجنة آمنين. نسأل الله أن يجعلنا منهم. والحساب يجب الإيمان بالحساب، وهو حق، ومعناه عرض أعمال العباد عليهم. أعمال العباد تعرض عليهم. الآن في الدنيا الملائكة يكتبون ما يعمله الشخص وما يقوله الشخص وما يعتقده الشخص، يكتبونه. يوجد ملكان، رقيب وعتيد. كل واحد من الناس إذا كان من المؤمنين يسجل عليه الحسنات، وإذا فعل له الحسنات، وإن فعل السيئات تسجل عليه. إن كان من الكفار ولا يسجل له حسنات، يسجل عليه المعاصي فقط. في هذه الصحف التي يسجل فيها الملائكة الأعمال، بعد ذلك أعمال المؤمن ترفع إلى مكان في السماء. العمل الصالح الذي يعمله المؤمن والقول الصالح الذي يقوله المؤمن، هذا يرفع إلى مكان في السماء. يوم العرض، يوم عرض الأعمال على العباد، هذه الصحائف تعرض، هذه الصحائف تعرض وتوزن في الميزان. يوجد ميزان في الآخرة توزن فيه أعمال العباد، هذه الصحائف هي التي توضع في الميزان. فمن رجحت حسناته على سيئاته، غلبت حسناته سيئاته، الله يدخله الجنة بلا عذاب رحمة منه. ومن غلبت سيئاته على حسناته، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه. أما الذي تستوي حسناته مع سيئاته، فهذا برحمة الله يدخل الجنة بلا عذاب. فالذي هو من أهل الذنوب، لو مات بلا توبة، الشخص عليه ذنوب كبائر، لا نقول إن هذا لابد معذب في الآخرة، إن لم يكن ورد فيه نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن فلانا يكون من أهل العذاب. لا نجزم بتعذيب واحد من المسلمين مهما كان عليه من الذنوب، إنما نقول هذا تحت خطر المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. ثم أليس قلنا بحسنة واحدة قد يغفر الله جميع ذنوب المؤمن بحسنة واحدة، وإن كانت الناس تراها قليلة. مرة واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عامل معصية من المعاصي ليست من الكبائر، ثم جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يسأله عن حاله، فوجد أن الرسول يصلي فصلى معه. فبعد الفراغ من الصلاة سأله، قال: يا رسول الله، فعلت كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل صليت معنا؟ قال: نعم. قال: قد غفر الله لك بصلاتك معنا. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي خاصة؟ يعني هذا الأمر لي بخصوصي؟ قال: لك ولسائر أمتي، لك ولسائر أمتي. معناه الصلاة الصحيحة المقبولة الله تعالى يجعلها سببا لتكفير الخطايا ما بينها وبين الصلاة التي قبلها، إذا اجتنبت الكبائر تكون سببا لمغفرة الذنوب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل كان يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء، من الأوساخ يعني. قال لهم: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. فإذا واحد حافظ على الصلوات وصلاها صحيحة بشروطها وأركانها وبإخلاص لله تعالى مع شروط القبول، هذه الصلاة ينتفع بها نفعا عظيما، ينتفع الشخص بها نفعا عظيما. أما الكافر في الآخرة لا حسنات له، لا حسنات له، إنما عليه ذنوب فقط. يعذب الكافر على كفره وعلى المعاصي التي فعلها أيضا غير الكفر، المعاصي التي يفعلها سوى الكفر أيضا يعذب الكافر عليه، ليس فقط على كفره يعذب. الذين كانوا يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكفار، عذابهم أشد من الذين كانوا كفارا مثل هؤلاء، لكنهم لا يحاربون الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عملوا إلا الكفر الذي فعلوه بعد ذلك، ما حاربوا الرسول. أولئك عليهم ذنب زائد، وهو أنهم حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحساب يكون بتكليم الله للعباد جميعهم. قلنا ورد حديث في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يعني يسمعه الله، يسمع الله تبارك وتعالى العباد كلامه الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، فيحصل للتقي من سماعه كلام الله سرور، وللكافر لا يحصل له سرور، يزداد نكدا وحسرة، ويكون بتكليم الله للعباد جميعهم، فيفهمون من كلام الله السؤال عما فعلوا بالنعم التي أعطاهم. لذلك الواحد إذا قلل من التنعم يكون خيرا له، كلما قلل من التنعم، كلما قلل من الاسترسال في الملذات والشهوات، كلما كان أقرب إلى الله تبارك وتعالى. المؤمن كلما قلل من الشهوات والاسترسال في الملذات وقلل من تتبع الترفه، كلما كان حاله أحسن عند الله تعالى. ليس كما يقول بعض الجهال، بعض الجهال يقولون الله يأمر بالتنعم. الله لا يأمر بالتنعم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل: إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. فاللي بيقول الله يأمر بالتنعم كذب الشرع، قلب الحقيقة. لو كان الله يأمر بالتنعم لكان الأنبياء أشد الناس تنعما، لأنهم أقرب إلى الله تعالى من سائر الخلق، هم يتقربون إلى الله بالطاعات. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورد في حديث صحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يمر علي الشهر والشهران مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوقد في بيتنا نار، يعني لا نطبخ شهر، يمر الشهر والشهران ولا يطبخون في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. في بيت عائشة كان يمر الشهر والشهران من دون طبخ، يعني ماذا يأكلان؟ فسألها سامع الحديث، سألها قال: ما كان طعامكما؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. شهر يمر شهر وشهران يأكل الرسول وزوجته التمر والماء، يعني في الصباح يأكل التمر والماء وفي المساء يأكل التمر والماء. من زمان العرب كانوا يأكلون مرتين في اليوم، ليس مثل هذه الأيام يأكلون ثلاث مرات، وفي عصروني وفي صبحي وفي إلى ما هنالك من الأشياء اللي موجودة عند الناس. كان الأمر مختلفا عند العرب، كانوا يأكلون في اليوم مرتين، في غير عم نحكي في النهار، يعني في أول النهار وبعد المغرب يأكلون. اليوم زادوا في الأكل، زادوا في الترفه. فالأنبياء ما كان هذا حالهم، الأنبياء كانوا لا يتتبعون التنعم، كانوا يقللون من التنعم. لماذا؟ لأنهم هم العقلاء الذين عرفوا حقيقة الدنيا وعرفوا حقيقة الآخرة. قلنا أول ما ينتن من الإنسان في قبره بطنه، أول ما ينتن بطنه، هذا يشير لنا أن لا نعتني به إذا كان هو أول ما ينتن منا، كأن فيه إشارة لنا أن لا نعتني به إلى الحد الذي نحن نعتني به. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، يعني يكفيه أن يأكل لقيمات أقل من 10 لقم يقوم بها بدنه، يكفيه ذلك. قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا عيسى عليه السلام كان أيضا معروفا عنه أنه كان يأكل النبات بلا طبخ، يأكل من نبات الأرض من غير أن يطبخه، مثل الملوخية والهندباء، يأخذها خضراء ويأكلها. لماذا؟ ليدلنا أيضا، ليدل الذين معه وليدل غيرهم على أن هذه الدنيا لا ينبغي للمؤمن أن يركن إليها، إنما ينبغي له أن يعتني بما هو مقبل إليه وليس فيه فناء، وهو الآخرة. لذلك سيدنا علي رضي الله عنه كان يقول: فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. وقبل سيدنا عيسى عليه السلام سيدنا سليمان عليه السلام، ومعلوم أن الله تعالى آتاه من الملك ما لم يؤتي أحدا من خلقه، كان عنده ملك ما آتاه الله لأحد من الخلق، وسخر الله له الجن وسخر الله له الريح، كانت الريح تحمله ومن معه كأنهم على بساط تحمله إلى حيث يريد، كانت له سهلة يعني مطاوعة له، وأعطاه الله ملكا ما أعطاه لغيره، يعني تحت يده الجواهر والكنوز والذهب، وكان كل يوم يذبح للناس 100,000 ذبيحة يطعم الناس. أما هو لنفسه عليه السلام فكان يأكل خبز الشعير. الناس اليوم إذا قلت لهم الشعير يذهب بالهم أن هذا طعام البهائم، لا يذهب بالهم إلى أن هذا يأكله الناس. أو بعض الناس اللي عم يعملوا رجيم بيأكلوا بفتشوا على السوبر ماركت على بسكوت هذا توست الشعير. أما في العادة الناس ما بتأكل خبز شعير. سيدنا سليمان كان يأكل من خبز الشعير ويأتدم باللبن الذي بلغ الغاية في الحموضة، اللبن اللي صار حامض، يضع هذا الخبز خبز الشعير فيه ثم يأكله. هو لو طلب من الجن أن يطحنوا له الذهب والفضة والجواهر لفعلوا، لأنهم كانوا يطيعونه، لا يسعهم إلا أن يطيعوه. مع ذلك ما اهتم لأمر الدنيا كما يهتم الناس اليوم. وهذا واحد يدعي العلم الذي قال إن الله يأمر بالتنعم، واحد كان يدرس في مكان وهو يدعي العلم قال إن الله يأمر بالتنعم، خالف ما جاء في القرآن وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الأنبياء والأولياء لا يتنعمون لأنهم أدركوا حقيقة هذه الدنيا وأدركوا حقيقة الآخرة، فاهتموا للآخرة أكثر من اهتمامهم للدنيا. فلذلك سيدنا الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه قال الزهد أول قدم القاصدين إلى الله. قال الزهد يعني الزهد في الدنيا أول قدم القاصدين إلى الله، معناه شيء مهم للوصول. الزهد شيء مهم يساعد على الوصول على الترقي من أجل أن يكون الإنسان مترقيا في الآخرة. ويكون الحساب بتكليم الله للعباد جميعهم فيفهمون من كلام الله السؤال عما فعلوا بالنعم التي أعطاهم الله إياها. فلذلك الغني وقوفه أطول من غيره لأنه يسأل عما أعطاه الله من النعم. الأمر ليس كما يقول بعض الناس اليوم. بعض الناس اليوم يقولون إذا كان الإنسان فقيرا فإنه يكون كافرا، لا يتم الإيمان إلا بالغنى. هذا تكذيب للشرع. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. قال دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. وفي صحيح البخاري في باب اسمه باب فضل الفقر، الفقير التقي عند الله له منزلة. هو لما يكون الإنسان فقير ولا يجد كثيرا مما يطلب ويصبر على ذلك له أجر. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. الذي يرضى ويشكر ويصبر فهذا له مقام عالي، أما الذي يتسخط يعترض على الله، إذا اعترض على الله كفر والعياذ بالله. من عجائب هالعصر، من بضعة أيام أخبرني شخص على كلامي هلا عم بقوله من اعترض على الله كفر، أخبرني شخص أن امرأة اعترضت على الله فقال لها هذا كفر عليك أن تتشهدي، فراحت إلى واحد يدعي العلم قالت له حصل مني كذا وكذا. قال لا، الذي يعترض على الله لا يكفر. إبليس ما هو كفره أول ما كفر؟ بماذا كفر؟ بالاعتراض على الله. كأنه يقول إبليس ما كفر والعياذ بالله. صرنا في زمان يعني الإنسان يحترق كبده من شدة ما يجد من الذين يدعون العلم ويفترون على الله ويفترون على الرسول ويفترون على الشريعة ولا يبالون ولا يبالون. وإذا تكلمت الحق يقولون لك أنت جئت بشيء جديد. ما جئنا بشيء جديد، في شيء عم نطلعه من جيبتنا ونقول للناس خذوا منا هذا الذي أخرجناه لكم من جيوبنا. نقول للناس نحن على منهج الإمام أبي الحسن الأشعري. من هو أبو الحسن الأشعري؟ إمام أهل السنة والجماعة، كان في القرون الثلاثة الأولى، وفي الفروع على مذهب الإمام الشافعي. الإمام الشافعي الناس يعرفونه، ولد سنة 150 للهجرة، أيضا هو من السلف من أكابر الأولياء. أما هؤلاء الذين يفترون لما لم يجدوا علينا ما يعاب في الحقيقة، ما يعاب في الحقيقة، عمدوا إلى الافتراء، صاروا يقولون عنا نحن نكفر الناس، نحن لا نكفر المسلمين، نحن نقول المسلم مهما عصى الله تبارك وتعالى، مهما فعل ذنوبا وإن كانت من الكبائر، لا يكفر ما لم يستحل هذه المعاصي. نحن نتمسك بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نحن نقول لا يكفر مؤمن بذنب مهما كان كبيرا ما لم يستحله، لكن نحن نقول من سب الله كفر، هذا ليس تكفيرا للمؤمنين. نقول من سب الله كفر، من استهزأ بالصلاة، من استهزأ بالصوم، نحن ننقل ما قاله الأئمة الأكابر من قبل، فهذا ليس منا افتراء على الدين، إنما الذين ما وجدوا ما يعيبونه علينا على أحبابنا صاروا يقولون هؤلاء يكفرون الناس. المشبهة الذين يقولون الله جالس على العرش وبعضهم يقول الله ساكن في السماء، هؤلاء يكفرون الناس، يقولون من قال يا محمد كفر، والمسلمون من أيام الرسول عليه الصلاة والسلام ما زالوا يقولون يا محمد ولم يكفرهم واحد من المؤمنين. أليس عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال يا محمد لما خدرت رجله كما روى البخاري وغيره؟ قال من اعترض عليه؟ ما اعترض عليه واحد من الصحابة ولا من التابعين ولا واحد ممن اتبعهم على إحسان. فالمسلمون يقولون يا محمد، يا جيلاني، يا رفاعي، يا علي، يقصدون بذلك أدركنا بدعائك إلى الله لأنك أحسن منا عند الله، فلا يكفرون بذلك. الذين يكفرونهم هم يكفرون الناس، ليس نحن من يكفر الناس، المشبهة هم يكفرون الناس. والذين يكفرون من حكم بالقانون ولو في قضية واحدة لكونه خالف الشرع، يكفرونه ويجعلون كل من عاش تحت حكمه كافرا، هؤلاء هم الذين يكفرون الناس. يقولون إذا واحد حكم في قضية واحدة قانونية فإنه يكون كافرا، ويقولون من عاش تحت حكمه ولم يعمل عليه ثورة فهذا أيضا يكون كافرا. هؤلاء كفروا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، حتى قال قائلهم البشرية بجملتها ارتدت، حتى المؤذنين في مشارق الأرض ومغاربها ارتدوا عن الإسلام وصاروا في عداد الذين يعبدون العباد، صاروا من عبادة العبيد واعتدوا على ألوهية الله. قالوا هذا المجتمع لا يوجد مجتمع إسلامي، هذا مجتمع جاهلي، كل الذين فيه كفار، استثنوا فقط أنفسهم، قالوا نحن فقط المسلمون ومن سوانا كفار، كفروا جميع الناس. هؤلاء الذين يكفرون الناس، أما نحن لا نكفر مسلما بذنب ما لم يستحله، ونقول إننا نقول من سب الله كفر، فليذهب إلى كلام العلماء. الإمام قاضي عياض رضي الله عنه قال لا خلاف بين المسلمين أن سب الله من المسلمين كافر، قال لا خلاف بين المسلمين أن سب الله من المسلمين كافر، يعني هذه المسألة ما فيها خلاف. فلما نحن نقول من سب الله كفر، ما ممكن جئنا بشيء جديد، الذي يقول لم يكفر سب الله هو جاء بشيء جديد، هو جاء بشيء جديد. أو اللي بيقول لك بده يسهل على الناس على زعمه، بقول له إذا كنت زعلان وغضبان ما كفرت، يقول له إذا كنت في حالة الغضب ما كفرت، يريد أن يسهل على الناس. معنى كلامه يا ناس كفروا لما تغضبوا، كفروا ما عليكم مؤاخذة. هؤلاء خالفوا الشرع، ولأن أهل الضلال يتحدون على أهل الحق، يداهن بعضهم بعضا على ضلالهم، يجتمعون وهم يختلفون في الحقيقة، حتى في ضلالاتهم يختلفون، ومع ذلك يجتمعون على أهل الحق لأن مأربهم واحد وهو محاربة أهل الحق، لأن قصدهم أن يحاربوا أهل الحق.

يومنا هذا يتوسلون بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء وبالصالحين وبالأعمال الصالحة. نحن مع هؤلاء، مع الجماعة، ما تركنا الجماعة وشذذنا. الذين شذوا هم فليحاسبوا أنفسهم وليرجعوا عن شذوذهم قبل فوات الأوان، لأنه إذا مات الإنسان بعد ذلك لا يستطيع أن يتراجع عما كان عليه قبل موته من العقائد الفاسدة. فمثلا مثل هالمسألة اللي كنت أذكرها الآن، الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يتكلم عن شيء من مواقف الحساب قال: وأصحاب الجد محبوسون، يعني يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء، أما الأغنياء فهم ينتظرون السؤال عن أموالهم، من أين جلبوها وفيما أنفقوها. أما الفقير الذي ليس عنده مال لا يسأل عما ليس عنده. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يدخل فقراء المهاجرين الجنة قبل الأغنياء 500 عام. ليش؟ لأن الأغنياء عندهم سؤال عن المال. أليس ورد في الحديث أنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4؟ الرسول قال فيها: وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فإذا جاءك واحد الآن في هذا العصر أو قبل أو بعد وقال لك: لا، الفقير منه منيح حالته لأنه فقير، الغني بس هو المنيح، والغنى شرط للإيمان، ومن كان فقيرا فهو مرتد كافر والعياذ بالله، فطبعا العاقل الذي سمع الشرع وتعلم الحق وسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: كلام هذا الإنسان المخالف للشرع، المخالف للحديث، ليس بشيء، ليس معتبر. كائنا من كان هذا الإنسان، ماذا كان يقول سيدنا علي رضي الله عنه؟ قال: إن الرجال يعرفون بالحق وليس الحق يعرف بالرجال. يعني إذا واحد قال كلاما غلطا ما بقول أنا هذا الغلط صار صح لأنه فلان قال هذا الكلام، لا، هذا الإنسان يوزن هو بميزان الحق، كلامه وافق الحق نقول هذا الإنسان تكلم بحق، كلامه خالف الحق نقول هذا الإنسان كلامه ليس صحيحا. ولو كان نال شهرة بين الناس، ولو كان نال شهرة بين الناس، في ناس بيتبعهم مليون شخص، في ناس بيتبعهم مليون شخص وبيقولوا الله تعالى ليس كمثله شيء وهو عين كل شيء، عندهم أتباع أكثر من مليون شخص، ما نفعهم الأتباع، لا ينفعونهم هؤلاء الأتباع، لا ينفعونهم. إبليس في الآخرة سيتخلى عمن كان هو يواليه الآن، بيقول أنا ما دخلني في الآخرة، يدعي أنه هو ليس له دخل، ذاك هو أضل نفسه. يتبرأ إبليس ممن كان يواليه في هذه الدنيا. كذلك هؤلاء مشايخ الفتنة والسوء الذين تصدروا للتعليم فخالفوا الشرع وكذبوا القرآن وكذبوا الحديث وكذبوا الشريعة، هؤلاء لا يستطيعون أن ينصروا الذين نصروهم في الدنيا، لا يستطيعون أن يؤيدوا في الآخرة من كانوا في هذه الدنيا يؤيدونهم، لأنهم هم إن ماتوا على حالهم يكونون هم منشغلين عن هؤلاء الناس بما هم مقبلون عليه. فلذلك الإنسان العاقل الفطن كما قلنا ينظر في الكلام، إذا وجده موافقا للشرع يقول هذا الكلام على العين والرأس، وجده مخالفا يقول لا أقبله. ما يقول فلان قاله خلاص، بعض الناس بيقولوا فلان إذا قال شغلي فخلاص أكيد مضبوطة لأنه أبوه كان ولي من الأولياء. وقلنا سيدنا إبراهيم عليه السلام كان والده يعبد الأصنام، وسيدنا إبراهيم كان يرد عليه وينهاه، لا نقول إن والد إبراهيم بسبب إبراهيم عليه السلام صار ناجيا مع كونه مات على الكفر. سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام أليس ولده كنعان الذي هو من صلبه رفض أن يؤمن ورفض أن يتبع والده ورفض أن يركب في السفينة وبقي على كفره، مع أنه خرج كان هو ولدا لسيدنا نوح. فلا يقال بما أنه كنعان أبو نوح فخلص هو من الناجين، أعوذ بالله، لا يقال هذا الكلام. كذلك بعض الناس اليوم إذا رأوا غلطا من واحد عنده مريدون فيقولون هذا بما أن والده فلان الفلاني وهذا الوالد من أكابر الأولياء فنحن لأجل خاطر الوالد أو لأجل خاطر الجد لا نتكلم مع هذا الرجل. هذا الكلام مخالف للشريعة، هذا الكلام مخالف للشريعة.

كان سيدنا عمر رضي الله عنه يقول: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع. كان في ناس ينزل الوحي على الرسول في بيان حالهم. قال سيدنا عمر: إن الوحي قد انقطع، الآن ماذا نفعل؟ كيف نعامل الناس بما يظهروه لنا؟ قال: وإن الوحي قد انقطع، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وصدقناه وقربناه، ومن أظهر لنا غير ذلك لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. شايفين هالكلام قديش مفيد؟ قال: ومن أظهر لنا غير ذلك، يعني نحن نأخذ بالظاهر، لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. يعني لو قال قلبي طيب ونظيف، صدقوني نيتي صافي وما في شيء بقلبي، قلبي مثل التلج، بعض الناس هيك بقوله، بتقول له: أنت أليس قلت هذا الكلام المخالف؟ خلص، كما قال سيدنا عمر: لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. فيسر المؤمن التقي لما يسمع كلام الله في الآخرة، ولا يسر الكافر بل يكاد يغشاه الموت. ليش يكاد يغشاه الموت؟ لأنه لا يموت، قلنا هناك لا يموت الناس. فقد ورد في الحديث الصحيح: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، رواه أحمد والترمذي. قلنا هذا ليس معناه كما يكون بين الخلق الكلام بالمقابلة والمسافة، وليس معناه أن الله يوصف بكلام حادث هو حرف وصوت ولغة، لا. ويجب الإيمان بالثواب والعذاب. أما الثواب عند أهل الحق فهو ليس بحق للطائعين واجب على الله تعالى، يعني ليس واجبا على الله أن يثيب الطائعين، إنما إثابة الله للطائعين محض تفضل من الله تبارك وتعالى. هذا معنى عبارة أهل الحق لما يقولون هذه العبارة: الثواب عند أهل الحق ليس بحق للطائعين واجب على الله، معناه الله يعطيهم الثواب كرما منه وفضلا وليس وجوبا عليه. في فرقة اسم المعتزلة، هؤلاء شذوا عن المسلمين، يقولون: يجب على الله أن يعمل ما هو أصلح للعبد. أهل الحق ماذا يقولون؟ لا يجب على الله شيء، لا يجب على الله شيء، الله تعالى لا يتوجه إليه أمر ولا نهي من غيره سبحانه وتعالى. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم. لأن الله يتصرف في شيء هو ملك له، السماوات والأرض وما فيها ملك لله، هو خلقها، هو خلق البشر والجن والملائكة والسماوات والأرض، وهو مالكهم على الحقيقة، وهو سبحانه وتعالى لا يتوجه إليه لا أمر ولا نهي من غيره، فلا يتصور منه الظلم، فتصرفه فيما هو ملك له ليس ظلما. لذلك قال الله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. لذلك يكفر من يقول الله ظالم أو الله بيظلمني إذا دخلني على النار، هذا كفر والعياذ بالله. أهل الحق يقولون: الله خالق كل شيء، خلق الكفر والإيمان والمعاصي والحسنات، وخلق المؤمنين وخلق الكفار والجنة والنار وإبليس والملائكة، وهو ليس بظلام للعبيد. خلق إبليس مع أنه سبحانه وتعالى يعلم أن إبليس سيكون سببا لإضلال كثير من الخلق. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال: لو شاء الله ألا يعصى لما خلق إبليس. الله عالم في الأزل أن إبليس يكون سببا لغواية كثير من الناس، هو خلقه سبحانه وتعالى. فالله لو، الرسول قال لو عذب أهل أرضه وسماواته، من أهل السماوات؟ الملائكة. قال لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأن الله مالك كل شيء على الحقيقة فلا يتصور منه الظلم. ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. لماذا كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم؟ لأن أعمال الطائعين هي بتوفيق من الله، لأن الإنسان المؤمن إذا ذكر الله، الله هو الذي أقدره على أن يذكره.
لأن المؤمن إذا صلى الله هو الذي أقدره على أن يصلي، فالفضل لله، فالفضل لله تبارك وتعالى. لذلك الرسول قال: ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. حتى يكون الإنسان من الناجين لابد أن يعتقد أن كل ما دخل في الوجود بمشيئة الله، بتقدير الله، بعلم الله، بتخليق من الله سبحانه وتعالى. إنما الثواب فضل من الله، وهو الجزاء الذي يجازاه المؤمن مما يسره في الآخرة، والعقاب لا يجب على الله أيضا إيقاعه للعصاة، وإنما هو عدل منه، وهو يعني العقاب ما يسوء العبد يوم القيامة من دخول النار وما دون ذلك، وهو على قسمين أكبر وأصغر. فالعقاب الأكبر هو دخول النار، والعقاب الأصغر ما سوى ذلك، كأذى حر الشمس يوم القيامة فإنها تسلط على الكفار فيعرقون حتى يصل عرق أحدهم إلى فيه، ولا يتجاوز عرق هذا الشخص إلى شخص آخر، كل واحد في عرقه يكون منه، بل يقتصر عليه حتى يقول الكافر من شدة ما يقاسي منها: رب أرحني ولو إلى النار. الكافر من شدة ما يقاسي من أذى حر الشمس يقول: رب أرحني ولو إلى النار، والنار أشد عذابا مما هو فيه، لكن هو من شدة الضيق الذي يعانيه في تلك اللحظات يقول: رب أرحني ولو إلى النار. قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، هكذا ورد في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا واحد سمع عن أهوال يوم القيامة يستحب له أن يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. حسبنا الله معناه الله كافينا لما يهمنا، ونعم الوكيل معناه هو نعم الموكول إليه الأمر. فلذلك إذا واحد أصابه انزعاج، اغتياظ، إنسان أغضبه، ليقل مثل هذا الكلام، ليقول: حسبي الله ونعم الوكيل، ليفوض أمره إلى الله تبارك وتعالى. ويكون المؤمنون الأتقياء تلك الساعة تحت ظل العرش، كما ذكرنا في درس مضى. المؤمنون الأتقياء يكونون يوم الحساب حين تدنو الشمس من رؤوس العباد تحت ظل العرش في أمان مطمئنين. وهذا معنى الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله، يعني في ظل العرش. ويجب الإيمان بالميزان، والميزان هو كميزان الدنيا، له قصبة وعمود وكفتان، كفة للحسنات وكفة للسيئات، توزن به الأعمال يوم القيامة، يعني صحائف الأعمال التي سطرت عليها أعمال هؤلاء الناس. والذي يتولى وزنها جبريل وميكائيل عليهم السلام. وما يوزن إنما هو الصحائف التي كتب عليها الحسنات والسيئات، فمن رجحت حسناته على سيئاته فهو من أهل الجنة، فمن أهل النجاة، ومن تساوت حسناته وسيئاته فهو من أهل النجاة أيضا، ولكنه أقل رتبة من الطبقة الأولى، إن الجنة فيها درجات. أعلى مكان في الجنة ما هو؟ الفردوس الأعلى، وسط الجنة. أليس قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. فمن أراد بحبوحة الجنة، يعني من أراد أن يكون تمتعه وتنعمه في الآخرة في الجنة في أحسن مكان فيها، في وسطها وأعلاها، فليكن مع الجماعة، مع جماعة المسلمين. ومن رجحت سيئاته على حسناته فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وأما الكافر فترجح كفة سيئاته لا غير، لأنه لا حسنات له في الآخرة، لأنه أطعم بحسناته في الدنيا. يعني الكافر ليس له في الآخرة حسنات، أطعم بحسناته في الدنيا. في الدنيا الكافر ما تنفس الهواء، ما أكل الطعام وشرب الشراب، ما كان
ينام ويمشي ويتنعم بنعم كثيرة في هذه الدنيا، أطعم الكافر بحسناته في الدنيا، فليس له في الآخرة شيء. ويجب الإيمان بالصراط، والصراط حق، وهو جسر عريض ممدود على جهنم ترد عليه الخلائق. هذا الصراط جسر عريض ممدود ما بين الأرض المبدلة إلى الجنة، وتحته النار، يعني الشخص الذي شاء الله له أن يعذب يقع في النار، والذي شاء الله له أن يكون من أهل النجاة يعبر هذا الصراط من غير أن ينزل في النار. وبعض الناس يكون عبورهم مثل الريح السريعة، مثل الريح السريعة، وبعض الناس يكون عبورهم كلمح البصر، وبعض الناس كالخيل المسرعة. ورد أن الناس تجري بهم أعمالهم، يعني على حسب عمله يكون عبوره على هذا الصراط. نسأل الله أن نكون من الذين لا يوقعون في النار، أن نكون من أهل النجاة. فمنهم من يرده ورود دخول وهم الكفار، وإن منكم إلا واردها. شو يعني وإن منكم إلا واردها؟ ليس معناه الكل سيدخلون النار، لا، الأنبياء لا يدخلون النار، الأولياء لا يدخلون النار، الشهداء لا يدخلون النار، الأتقياء لا يدخلون النار. يريدونها، أي يمرون في هوائها طائرين، هذا يقال عنه ورود. الذي يمشي على الصراط ويرد حتى يمر حتى يدخل الجنة وردها، والذي يمشي وردها يعني مر من فوقها، والذي يمشي ويوقع فيها أيضا هذا وردها. فالورود يصدق على من نزل فيها وعلى من عبر من فوقها ومشى إلى الجنة. فلا يقال إن كل واحد لابد سيدخل النار، لا، الأنبياء لا يدخلون النار، والأولياء والأتقياء والشهداء لا يدخلون النار. الذين يريدون ورود دخول وهم الكفار وبعض عصاة المسلمين، أي يزلون منه إلى جهنم. ومنهم من يريده ورود مرور في هوائه، فمن هؤلاء من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كطرفة عين. هذا طرفة عين لما الواحد يغمض عينه ويفتحها، وهو محمول على ظاهره بغير تأويل، يعني يمرون هكذا بهذه السرعة يمرون. وأحد طرفيه في الأرض المبدلة، قلنا في درس مضى الأرض تبدل صفاتها وتكون أوسع من هذه ملساء، ليس فيها واد ولا جبل ولا كهف، أرض مالسة تكون مثل الجلد المشدود. وأحد طرفيه في الأرض المبدلة والآخر فيما يلي الجنة، وقد ورد في صفته أنه ضحض مزلة، يعني أن معناه أن خطر الورود عليه عظيم. كمان ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بلغني أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف. ليس معناه أنه رفيع جدا مثل الشعرة وحد السيف، معناه خطر الورود عليه عظيم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم، هكذا قال الشخص الذي ذهب ليزور الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول النووي إن هذه القصة رواها كثير من أصحابنا واستحسنوها، يعني رواها كثير من العلماء واستحسنوها، القصة اللي فيها عن العتبي أنه مرة ذهب إلى عند الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قبره، فرأى إنسانا جاء إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقف عند قبره وقال: السلام عليك يا رسول الله، إني سمعت قول الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وإني جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي. ثم أنشد يقول: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفسي فداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم، أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. فنام هذا الرجل عتبي، نام، فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول: يا عتبي، الحق الأعرابي وأخبره أن الله قد غفر له.
هذه القصة يرويها كثير من العلماء مستحسنين لها. فهذا الرجل لما جاء عارف بحقيقة الأمر، لأنه وقف عند قبر الرسول وقال إني سمعت قول الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. فهو لو كان الرسول قد توفي لكن ردت إليه روحه في القبر، فهو الآن حي في قبره، فهو هذا الإنسان جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك قال ولو أورد الآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قال وإني جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي، يعني ليغفر لي. فهذا الإنسان رأى الرسول عتبي وقال له يا عتبي الحق الأعرابي وأخبره أن الله قد غفر له، والرسول يقول عليه الصلاة والسلام من رآني في المنام فقد رآني حقا، يعني رؤيا حق هذه اللي رآها هذا الرجل العتبي. فإذا قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم للتبرك ولطلب الاستغفار من الرسول ليس شركا. المشبهة نفاة التوسل يقولون من قصد قبر الرسول للتبرك فهو مشرك، هكذا يقولون. هؤلاء يكفرون المسلمين، ليس نحن من يكفر المسلمين. ومما ورد يعني عن الصراط أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة كما روى مسلم عن أبي سعيد الخدري قال بلغني أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، وليس المراد ظاهره وإنما المراد بذلك أن خطره عظيم، فإن يسر الجواز عليه وعسره على قدر الطاعات والمعاصي، ولا يعلم حدود ذلك إلا الله، فقد ورد في الصحيح أنه تجري بهم أعمالهم، على حسب العمل يكون عبور الإنسان. الله يجعلنا من أهل النجاة. آمين. قولوا بنية خالصة لله تبارك وتعالى لا إله إلا الله.

0: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت أن تغفر لنا ذنوبنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وارزقنا ربنا الإخلاص في الطاعات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أصلح لنا ديننا الذي فيه عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعلنا من أوليائك وأحبابك، اللهم اجعلنا من أحبائك يا رب العالمين. اللهم أكرمنا بأمداد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم أكرمنا بأمداد الأنبياء والأولياء والصالحين، اللهم أكرمنا بنفحات ملائكة الرحمة بجاه سيد الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم أصلح أحوال ذرياتنا وأهالينا. اللهم أكرمنا بلقاء ورؤية وزيارة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم أكرمنا بشربة من يده الشريفة من حوضه المبارك يا رب العالمين بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم استجب لنا دعاءنا، وأكرمنا برؤية ليلة القدر سر سورة الفاتحة.
1: إخوة الإيمان، طاب الإنصات وأحسنتم عملا بحسن إصغائكم للمحاضرة الدينية التي ألقاها فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله وأثابه، والتي كان عنوانها الغدو إلى المساجد.

0: العظيم صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد بالجلال والمتصف بصفات الكمال، أحمده حمدا كثيرا مباركا في المستقبل والحال، وأشكره شكرا يثقل الأرض والجبال، وأوحده توحيد عبد معترف بذنوبه الثقال، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين بالغداة والآصال. وبعد. We start with the name of Allah, the merciful to the believers and non-believers in this world, and the one exclusively merciful to the believers in the hereafter. We praise Him and thank Him for all the blessings He endowed upon us without Him being obligated to do so. We ask Him to raise the rank of our Master Muhammad, the final and choicest Prophet, and to protect his Muslim followers from whatever he feared for them thereafter. هذا هو الدرس العاشر من سلسلة السير للخير بعنوان معاني أسماء الله الحسنى الجزء الثاني. This is the 10th lesson of the series Marching for the Good, titled Meanings of the Perfect Names of Allah, Part 2. كنا ذكرنا في الدرس السابق الآية ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه من سورة الأعراف. أي ولله الأسماء التي تدل على الكمال، فلا يجوز أن يكون اسم من أسماء الله تعالى دالا على خلاف الكمال. We mentioned in the last lesson the ayah 180 of Surah Al-A'raf that means, and to Allah belong the perfect names, so invoke Him, call Him by them, and leave those who practice deviation concerning His names. Hence, it is not possible for any of the names of Allah to denote imperfection. وذكرنا قول الإمام الأشعري رضي الله عنه إن أسماء الله توقيفية فلا يجوز إطلاق شيء من الأسماء والصفات على الله إلا بإذن من الكتاب والسنة أو الإجماع. إمام الأشعري said, the names of Allah are textual, means dependent on, textual, based on texts. Thus, it is not permissible to call Allah by any names or attributes except with the permission of the book, the sunnah, or the Islamic scholarly consensus, ijma'. وكذلك ذكرنا حديث إن لله تعالى 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. وقلنا إن المعنى عند بعض أهل العلم أن يكون أن يحفظها الشخص ويعتقد معانيها. We mentioned also the hadith, certainly Allah has 99 names, 100 minus 1. The one who memorizes them, understands them, and believes in their meanings, will enter paradise. وسردنا في نهاية الدرس وسردنا الأسماء الحسنى المذكورة في رواية الترمذي تبركا، يعني باغين بذلك البركة من الله، تغين البركة. We mentioned at the end of the lesson, the previous lesson, the perfect names of Allah mentioned in the narration of At-Tirmidhi out of seeking the blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. الآن نبدأ في الدرس العاشر. ثم إن أسماء الله تعالى قسمان، هناك نوعان من أسماء الله تعالى. قسم لا يسمى به غيره هو فقط الله يسمى به لا يسمى به غيره. وقسم يسمى به غيره يعني قسم يسمى به الله ويسمى به غير الله يجوز. Moreover, the names of Allah are two types, a type that is exclusive to Allah and a type that is not. In other words, there are names that is forbidden for other than Allah to have them. So they are exclusive to Allah. And other names that other than Allah are permitted to have. فَاللَّهُ وَالرَّحْمَنُ وَالْقُدُّوسُ وَالْخَالِقُ وَالرَّزَّاقُ وَالْمُحْيِي وَالْمُمِيتُ وَمَالِكُ الْمُلْكِ وَذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ لَا يُسَمَّى بِهِ إِلَّا اللَّهِ قَالَهُ أَبُو مَنْصُورٍ الْبَغْدَادِيُّ فِي أُصُولِ الدِّينِ. فإذا هذه الأسماء فقط يسمى بها الله، يحرم أن يسمى بها غير الله. Some of the exclusive names are Allah, الرحمن، القدوس، الخالق، الرزاق، المحيي، المميت، مالك الملك، and ذو الجلال والإكرام. أبو منصور البغدادي stated this in أصول الدين. So those are names that it is forbidden for other than Allah to have. Nobody should be named with those names. It is sinful. أما أكثر الأسماء فيسمى به غير الله أيضا فيجوز أن يسمي الشخص بنه رحيما. As for the majority of the names other than Allah may be called with them. A man may call his son رحيم. وهناك تفاصيل في موضوع تسمية غير الله ببعض الأسماء المذكورة في الأسماء الحسنى لا ندخل فيها الآن. There are details about naming other than Allah with some of the names that are mentioned in the among the 99 names that inshallah we will not get into. نشرع الآن في شرح معاني أسماء الله الحسنى. Inshallah we will start now explaining the perfect names of Allah. لكن نبين أنه من أجل الاختصار والتسهيل لا نذكر هنا كل المعاني التي ذكرها العلماء لكل اسم بل نختار واحدا منها. وأكثر هذه المعاني أخذت من كتابي البيهقي الاعتقاد والهداية والأسماء والصفات. For brevity and ease we do not mention all the meanings the scholars mentioned for each name. Rather we choose one of those meanings. Most meanings were obtained from the two books of Al-Imam Al-Bayhaqi, the book Al-I'tiqad wal-Hidayah and Al-Asma' wal-Sifat. فإذا بعضكم قد يكون تعلم معنى الاسم من الأسماء غير المذكور هنا. فهذا لأن العلماء ذكروا لبعض الأسماء أكثر من معنى. ونحن اخترنا ما حصلناه ما تعلمناه وتلقيناه. ولم نذكر كذلك المعاني الأخرى التي تلقيناها من أجل الاختصار والتسهيل. So some of you may have learned meanings of some of these names different from what we mentioned here. And of course the scholars have mentioned more than one meaning for some of these names. We're mentioning what we learned. And we're mentioning for brevity and ease, we did not mention everything we learned. فإذا نقول بعون الله, we say with the help of Allah. The first name is Allah. وقبل أن ندخل نبين فائدة. قال الإمام النووي في الأذكار وروينا أو روينا في كتابي الترمذي وابن السني بإسناد فيه ضعف عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. فإذا هذا الحديث الإمام النووي يقول هو إسناده ضعيف, ولكن نبين أن الحديث الضعيف يجوز أن يستعمل أن يعمل به في فضائل الأعمال. في الأمور التي فيها ترغيب وترهيب، بشروط أن يكون ضعف هذا الحديث غير شديد، أن لا يكون الحديث شديد الضعف، أن يكون الحديث الشرط الثاني هذا الضعيف مندرجا تحت أصل عام لا يناقض أصلا عاما في الشرع، مثلا لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، والشرط الثالث أن لا يعتقد الشخص الذي يعمل به بهذا الحديث ثبوته عن النبي حتى لا ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقله، فماذا يعتقد الاحتياط؟ يقول جائز أن يكون الرسول قاله وجائز أن لا يكون قاله، فإذا هذا الحديث الضعيف، فإذا كونه حديثا ضعيفا لا يثنينا عن، لا يبعدنا عن العمل بما فيه من خير، هذا جائز. So الإمام النووي in his book الأذكار said that he narrated in two books of الترمذي and ابن السني with a weak chain of narration from the companion معقل بن يسار from the Prophet صلى الله عليه وسلم that he said. And when we say that the isnad, the chain of narration was weak, so when a weak hadith can be used to apply to do good deed. But there are three conditions that the hadith should not be very weak. The weak hadith should be in conforming with the principles, the general principles of the religion. For example, this weak hadith should not make a halal haram or a haram halal, should not make the unlawful lawful or the lawful unlawful. So it should not do that. It's always confirming with the general principles. And the third condition is that when we apply this hadith, we should not say with certainty, like believe with certainty that the Prophet said it, because it did not, you know, was not proven with certainty that the Prophet said it, but we just say in our heart that the Prophet, it's possible that the Prophet said it, or he may have not said it. So when we apply it, this is what we do. So the Prophet said, قال الرسول من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة. قال أبو عيسى يعني الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فإذا يقول ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم يقرأ هذه الآيات الثلاث من آخر سورة الحشر، فالله سبحانه وتعالى يوكل به 70,000 ملك يدعون له، يصلون عليه يعني يدعون له، اللهم ارحمه اللهم اغفر له. فإن كان قالها في الصباح هذا الأمر يحصل حتى يصير المساء، يدخل المساء. وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا، له ثواب مثل ثواب الشهيد. والذي يقولها في المساء كذلك له نفس المنزلة إلى الصباح. فهذا أمر جليل، أمر عظيم أن يكون هذا صحيحا. So the Prophet said, whoever says in the morning three times أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, which means I ask refuge with Allah, the one who is attributed with hearing and knowledge, I ask refuge with Allah from the cursed devil. And then he recites the last three ayahs of the surah called Al-Hashr. Allah will appoint 70,000 angels making dua, supplication for him, until the evening comes in. And if he dies on that day, he will die a martyr. Means he'll die having the reward of a martyr, or in the status of martyr, but different from the battlefield martyr. And whoever says such statements in the evening, then he will have the same advantage, the same benefit, until the morning comes in. فإن شاء الله سنقرأ هذه تبركا حتى يتلقاها من لم يتلقاها، ولأن فيها نحو 16 اسما من أسماء الله الحسنى التي سنذكرها، فهذه الآيات فيها هذا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. So the first name, الاسم الأول من الأسماء الحسنى, الله. The first name of those perfect 99 perfect names is Allah. So the lam is thick. اللام في لفظ الجلالة مفخمة. اللامان, اللام المشددة هي لامان, لام ساكنة ولام متحركة. فما نقول الله. So we say Allah. This, the two lambs, the lambs with the shadda, both lambs are thick. معناه الموصوف بالإلهية وهي القدرة على إبراز المعدوم إلى الوجود. معناه الله هو الخالق. قال الله جل وعز والله الذي لا إله إلا هو هو الله الخالق. الله is the one who is attributed with godhood, which is the power to create the entities, that is to bring things from inexistence, which means non-existence, into existence. And we recited for you the verses 22, 23, and 24 of Surah Al-Hashr. So we're going to refer to them. Al-Hashr 22 and 24 mention that Allah is the creator and He is the only God. الاسم الثاني الرحمن الذي شملت أو شملت رحمته المؤمن والكافر في الدنيا. الرحمن الذي رحمته شاملة للمؤمن والكافر لكن في هذه الدنيا, يعني يعطي الكافر والمؤمن الصحة والمال والولد وما يستفيد منه. وهو الذي يرحم المؤمنين فقط في الآخرة, لكن رحمته سبحانه وتعالى لا تنال إلا المؤمنين في الآخرة, لا رحمة للكافر في الآخرة. قال جل وعز الرحمن الرحيم من سورة الحشر. الرحمن is the second name, the one who has an abundance of mercy for the believers and the blasphemers in this world, and has reserved his mercy exclusively for the believers in the hereafter. And it's mentioned in Al-Hashr 22. So Allah will extend His mercy, grant His mercy in this life for both the believers and blasphemers. He gives them food, He gives them drink, air, children, money, whatever benefits them in this life. However, in the hereafter, the mercy is not granted to the non-believers. It's only given to the believers. الرحيم الذي يرحم المؤمنين فقط في الآخرة. قال جل وعز الرحمن الرحيم الحشر. الرحيم, the one who has an abundance of mercy exclusively for the believers in the hereafter. And that's mentioned in Al-Hashr 22. الملك الموصوف بتمام الملك. قال جل وعز الملك. And this is in Al-Hashr, الآية الثالثة والعشرين. Al-Malik is the one with the absolute dominion, control. And it's mentioned in Al-Hashr 23. So Allah's dominion with capital D is eternal and everlasting, doesn't have a beginning or an end. As for dominion with a small d, means what Allah gives to his creation, the control that Allah allows the creation to have, this is created and comes to an end. So the dominion, capital D, is for Allah's control that does not have a beginning or an end. With a small d is what Allah gives, the control that Allah gives to his people, has a beginning and will come to an end. Al-Quddus, with a dal, yani dal raqiqa, al-qaf fakhma, al-Quddus. Al-Munazzahu an al-Naqais, كالشريك والولد وصفات الخلق قال جل وعز القدوس الحشر 23 القدوس so we don't say القدودو no القدوس the one who is free means clear of any imperfection such as having partners children and the attributes of the creation الحشر 23 السلام السالم من كل عيب فلا يوصف بالظلم أو الولدية أو الزوجية قال جل وعز السلام السلام the one who is clear of every imperfection thus he is not attributed with injustice or having children or spouse الحشر 23 and we don't say السلام Allah is peace We don't say Allah is peace. Allah gives peace to some people, but He is not Himself peace. So, As-Salam, although it means peace, but when it refers to Allah, it means the one who is clear of all imperfections. Al-Mu'min, الذي يصدق عباده وعده ويفي بما ضمنه لهم. Allah وعد المؤمنين بالثواب والجنة. فهو يصدق في وعده لا يخلف وعده يفي يؤدي ما ضمنه لهم أنهم يدخلون الجنة طبعا من غير وجوب عليه بل من منه وكرما قال جل وعز المؤمن الحشر 23 الآية 23 المؤمن the one who is truthful in keeping his promise Allah promised the believers with reward and paradise, he will keep his promise. Of course, without Allah being obligated to do so. That's out of his favor and generosity. And وَقُلْنَا أَعْطَيْنَا مَعَانِيَ أُخْرَى لِلِسْمِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ فِي الدَّرْسِ الْأَوَّلِ فَارْجِعُوا إِلَيْهَا We had given few other meanings of the name of Allah, al-mu'min, in the first lesson. So please refer to those meanings in lesson 1. المهيمن الشاهد على خلقه بما يكون منهم من قول أو فعل أو اعتقاد قال جل وعز المهيمن المهيمن is the one who witnesses the saying, action and beliefs of his creation. Allah witnesses the sayings actions and beliefs of his creation. Al-Hashr 23. Al-Aziz, this is the ninth name, هذا الاسم التاسع. Al-Aziz, القوي الذي لا يغلب لأنه جل وعز غالب على أمره. قال جل وعز العزيز. Al-Hashr, الآية 23. Al-Aziz is the one who is powerful and is not defeated. Allah قال في القرآن في سورة يوسف والله غالب على أمره. Allah is predominant over his affair. The tenth, العاشر, الجبار الذي جبر مفاقر الخلق يعني الذي جبر احتياجات الخلق. قال جل وعز الجبار الحشر الآية 23 So the tenth name Al-Jabbar The one who satisfied the needs of the creation Al-Hashr 23 And there are other meanings as we said For example الَّذِي لَا يَجْرِي فِي مُلْكِهِ غَيْرُ مَا يُرِيدُ The one who in whose dominion nothing happens except what he willed. وذكرنا أن الجبار في حق الخلق ذم له الطاغية والمستكبر هذا الجبار أما الله ففي حقه هو مدح له سبحانه. And we mentioned that al-jabbar for the creation is the arrogant and the tyrant, so it is disparaging for the creation. As for Allah, al-jabbar with the meaning we mentioned is a praise for Allah. الحادي عشر المتكبر العظيم المتعالي عن صفات الخلق القاهر لعتات خلقه. إذن الله متعال عن صفات الخلق لا يتصف بها منزه عنها وهو قاهر للعتاة المستكبرين من خلقه. قال جل وعز المتكبر. So the 11th is المتكبر. The one who is clear of the attributes of the creations and is the vanquisher of his arrogant and infringing creations. Means the creations, among all the creations, there are some who are arrogant and infringing. So Allah vanquishes them. He is has control over them and he vanquishes them. الثاني عشر الخالق المبرز للأشياء من العدم إلى الوجود ولا خالق إلا الله قال جل وعز الخالق فلا خالق إلا هو. الخالق means the creator, the one who brings things from in existence into existence, and no one is a creator or the creator but Allah سبحانه وتعالى. الحشر 23. الثالث عشر البارئ الذي خلق الخلق لا عن مثال سبق. يعني ما قلد الله سبحانه وتعالى غيره في عندما خلق الخلق. خلقهم من غير أن يكون فيهم عنهم أو لهم مثال سابق. قال جل وعز البارئ. البارئ is the one who created the creations without any previous example. It means Allah did not, upon creating the creation, had to follow an example, someone who did it before him and he just imitated him or imitated them. So one who created the creations without any previous example. المصور الرابع عشر المصور الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة تتميز بها على اختلافها وكثرتها. فإذا صورتي مختلفة عن صورة أخي أو صورة جاري فيميز الشخص بيني وبينهم. فهذا هو المصور الذي أعطى خلقه صورا مختلفة. قال جل وعز المصور. The 14th is المصور. The one who formed his creations in many different images that distinguish them. الحشر 23. But for example, my form, my image is different from the form of my brother or my neighbor. This way you distinguish me from them. Allah is the one who gave those forms to his creations. الخامس عشر الغفار الذي يغفر الذنوب مرة بعد مرة. الإنسان يذنب ثم يتوب فيغفر الله ذنوبه وقد يغفر له دون توبته. قال جل وعز هو العزيز الغفار. الزمر. The 15th is الغفار, the one who forgives the sins time and time again. الزمر 5. So Allah, we commit sins, we repent, and we do this many times, and every time we repent, Allah forgives our sins, but He may also forgive the sins without repentance to whomever he wills. السادس عشر القهار الذي قهر المخلوقات بالموت كل مخلوق سيموت فالله قاهره بالموت قال جل وعز وهو الواحد القهار in سورة الرعد. So the 16th name is القهار, the one who subdued the creation with death. الرعد 16. So everyone will come to an end, everyone will die, and Allah is the creator of death, so Allah subdued the creation

الرزاق المتكفل بالرزق وقد وسع رزقه المخلوقات كلهم. الله أعطى الرزق لكل المخلوقات، الرزق ما يفيد، فالمخلوقات كلها مستفيدة مما يعطيها الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يوصل الأرزاق إليهم. قال جل وعز: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الذاريات. الرزاق, the 18th name, الرزاق, the one who guarantees sustenance for all the creation. الذاريات 58. Allah is the one who makes sustenance reach every one of his creation. And sustenance means something that benefits the creation, and all the creation are given by Allah what benefits them. So Allah guarantees that. He is الرزاق. And الفتاح التاسع عشر الذي يفتح على خلقه من غلق عليهم من أمورهم. فإذا ييسر لهم أمورهم المنغلقة عليهم فضلا منه وكرما. قال جل وعز: وهو الفتاح العليم. سبأ. The 19th, الفتاح, the one who opens for his slaves their closed worldly and religious matters. سبأ 26. So Allah facilitates for his slaves those matters that are unable or like inaccessible or hard for them to get. And this is out of his generosity, subhanahu wa ta'ala. الاسم العشرون العليم العالم بالسرائر والخفيات التي لا يدركها علم المخلوقات. نحن علمنا محدود والله يعلم كل شيء ما علمنا وما لم نعلم. قال جل وعز: والله عليم حكيم. من سورة النساء. So the 20th, العليم, the one who knows the hidden matters that the creation cannot know. النساء 26. So we know certain things, but Allah knows everything. He knows what we know and what we don't know. ولا يسمى الله عارف. لا يسمى الله عارفا. الله هو العالم وهو العليم. لكن لا يقال الله عارف. هذا الاسم لم يرد في الشرع فلا نسمي الله به. So there is a word عارف that should not be attributed to Allah, should not be used as a name for Allah. And because it was not reported in the text of the religion, ولأمر آخر, and for another reason that we will not go into. القابض الباسط. فإذا هذان اسمان متلازمان يذكران معا, الواحد والعشرون والثاني والعشرون. الذي يقتر الرزق بحكمته ويبسطه بجوده ورحمته. قال جل وعز: والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وفي قراءة: ويبسط بالصاد. من سورة البقرة. So there's 21 and 22. They come together. القابض, القابض الباسط. The one who constricts the sustenance by his wisdom and expands it with his generosity and mercy. In Al-Baqarah 245. Means Allah gives little for some people and gives a lot for other people. And he gives, may give the same person little at some point in time and gives him a lot at other point in time. So he is the one who constricts it by his wisdom, and he gives it in large quantities, expands it with his generosity and mercy. And these two names are usually mentioned together. One corresponds to the other. الثالث والعشرون والرابع والعشرون الخافض الرافع الذي يخفض الجبارين ويذل المتكبرين ويرفع أولياءه بالطاعة فيعلي مراتبهم. So 23rd and 24th mentioned together. الخافض الرافع, the one who demotes, lowers, demotes the tyrants and humiliates the arrogance, and elevates, raises his righteous slaves with obedience that leads to raising their ranks.

الخامس والعشرون والسادس والعشرون المعز المذل الذي أعز أولياءه بالنعيم المقيم في الجنة وأذل الكافرين بالخلود في النار. قال جل وعز وتعز من تشاء وتذل من تشاء من آل عمران. So the 25th and 26th, المعز المذل, the one who honored the righteous with permanent bliss in paradise and degraded the blasphemers with permanent stay in hellfire. So he, Allah raises certain people and he degrades other people. He raises the believers who are obedient and he degrades the blasphemers. So the believers are honored with staying in paradise. The blasphemers are degraded with permanent stay in hellfire. السابع والعشرون السميع السامع للمسموعات بلا كيف ولا آلة ولا جارحة. قال جل وعز إن الله هو السميع البصير غافر. The 27th is السميع, the one who hears all hearable things by his eternal hearing without an ear, instrument or organ. سورة غافر, the chapter غافر, the ayah 20. الثامن والعشرون البصير الذي يرى المرئيات بلا كيف ولا آلة ولا جارحة. قال جل وعز وهو السميع البصير, الآية من سورة الشورى. The 28th is البصير with the صاد, البصير, the one who sees all seeable things by his eternal sight without a pupil or any other instrument. So this is his attribute, subhanahu wa ta'ala. And this is mentioned in Ash-Shura 11. Of course, some of these are mentioned in more than one place in Al-Quran. So we just choose one of them. And some of them are mentioned in one place. التاسع والعشرون الحكم الحاكم بين الخلق في الآخرة ولا حكم غيره هو الحكم العدل. قال جل وعز وهو خير الحاكمين سورة يونس. The 29th is الحكم, he is the judge among the creation in the hereafter and no one else. يونس 109. العدل المنزه عن الظلم الذي هو وضع الشيء في غير موضعه تعديا, هذا الظلم. فالله منزه عن هذا, أن يضع شيئا في غير موضعه متعديا أو تعديا. العدل is the one who is free of injustice. Free of means clear of. The one who is free of injustice, which is mishandling matters transgressively. So a person would be violating by mishandling things, putting something where it does not belong. Allah is clear of that. الواحد والثلاثون اللطيف with a طاء اللطيف المحسن إلى عباده في خفاء وستر من حيث لا يحتسبون. يحسن إليهم وبطريقة خفية وهم لا يشعرون. قال جل وعز وهو اللطيف الخبير الأنعام. The 31st is اللطيف, the one who gives his slaves endowments secretly and privately by ways they do not expect. Al-An'am 103. الثاني والثلاثون الخبير المطلع على حقيقة الأشياء فلا تخفى عليه خافية. قال جل وعز وهو الحكيم الخبير Al-An'am. The 32nd is Al-Khabir, the one who knows the truth of things, hence nothing is hidden from him. Al-An'am 73. الثالث والثلاثون الحليم الذي يؤخر العقوبة عن مستحقيها ثم قد يعفو عنهم. قال جل وعز
وإن الله لعليم حليم. الحج. The 33rd, Al-Halim, the one who delays the punishment for those who deserve it, then he may forgive them. الرابع والثلاثون, العظيم. العظيم, المستحق لأوصاف العلو والجلال والعظمة والتقديس من كل آفة, يعني من كل عيب. قال جل وعز, وهو العلي العظيم. الشورى, طبعا هذا موجود في آية الكرسي كذلك. فإذا الله سبحانه وتعالى عظيم الشأن, منزه عن صفات الأجسام, فالله أعظم قدرا من كل عظيم. So العظيم, the 34th name, is the one who is deserving of the attributes of exaltment, glory, extolment, and freedom of, to be clear of, all imperfection. And this is mentioned in Surah 4 and 255 Al-Baqarah, Ayat Al-Kursi, and other places in Al-Quran. So Allah is the greatest one. He is clear of any attributes of the bodies. He is in status greater than any great thing. Al-Khamis wa Thalathun Al-Ghafoor, Alladhi yukthiru min al-maghfira, yaghfiru kathira. Qala Jalla wa Azz, نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. الحجر. The 35th is الغفور, the one who forgives in abundance. And this is in الحجر 49. السادس والثلاثون الشكور الذي يثيب على اليسير من الطاعة الكثير من الثواب. نفعل أشياء قليلة من الطاعة فيعطينا كثيرا من الثواب. قال جل وعز إن ربنا لغفور شكور. فاطر. So the 36th name, الشكور, the one who gives plentiful reward for little obedience. We do little obedience, he gives us a lot of reward. السابع والثلاثون العلي الذي يعلو على خلقه بقهره وقدرته. يعني يستحيل أن نصفه, يستحيل وصفه, لا يجوز وصفه بارتفاع المكان. العلي يعني بالشأن والمرتبة, ويستحيل وصفه بارتفاع المكان لأنه سبحانه منزه عن المكان, هو خالق المكان. فالعلي هنا الرفيع, فالعلاء الرفعة. 37 is Al-Ali, the one who is supremely high above his creation by his subduing and power, Ash-Shura 4. So he is not attributed with highness in place, because places are creations of Allah, and Allah existed before creating those places. So here means he is the one with the high status. His status is higher than any other people's status. So this is means he's supreme, supremely high. الثامن والثلاثون الكبير الجليل كبير الشأن. هذا الكبير. لما نقول الله أكبر معناه أن الله أكبر من كل شيء قدرا. قال جل وعز وهو العلي الكبير. In سبأ. 38 الكبير, the one who is greater in status than everything. So that's the meaning of الله أكبر. الله أكبر means Allah is greater than anyone in status. الله أعلم من كل عليم. الله أقوى من كل قوي. So Allah is more knowledgeable than any knowledgeable. Allah is more powerful than any powerful, and so on. التاسع والثلاثون الحفيظ الحافظ لمن يشاء من الشر والأذى والهلكة. قال جل وعز وربك على كل شيء حفيظ. سبأ. 39th الحفيظ, the one who protects whomever he will from evil, harm and demise, destruction. سبأ. 21st الأربعون المقيت, معناه المقتدر القادر الذي لا يمتنع عليه شيء.
فإذا هذا المقتدر سيذكر فيما بعد، هو الاسم السبعون من الأسماء الحسنى. فإذا الله قال: وكان الله على كل شيء مقيتا. النساء. The 40th name is Al-Muqit, the one who has the power. So nothing is beyond his power. Allah has power over everything. This is An-Nisa 85. And this Al-Muqtadir will be the 70th name that will be coming among the 99th names. Allah said, فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ. So Al-Muqtadir is mentioned in Surah Al-Qamar. In Surah Al-Qamar. الواحد والأربعون الحسيب الكافي الذي يكفي عباده ما أهمهم ويدفع عنهم المصائب. قال جل وعز: وكفى بالله حسيبا. الحسيب the 41st, the one who gives sufficiency. النساء 6. الثاني والأربعون الجليل الموصوف بجلال القدرة ورفعة القدر. The 42nd is the one who is attributed with majesty of power and exaltedness of status. الرابع الثالث والأربعون الكريم المنزه عن الدناءة. لا يصف الله بأي شيء دنيء خسيس. وكذلك معناه الكثير الخير. قال جل وعز: ما غرك بربك الكريم. الانفطار. الكريم, the 43rd name, is the one who is clear of abjectness. And also he is the one who is very generous. الانفطار 6. الرابع والأربعون الرقيب الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء. قال جل وعز: إن الله كان عليكم رقيبا. النساء. The 44th, الرقيب, the maintainer from whom nothing is absent. النساء 1. الخامس والأربعون المجيب الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويغيث الملهوف إذا استغاث به. فالذي في حالة اضطرار الله يجيبه إذا دعا الله. كذلك يسعف الله, يغيث الملهوف, هذا الذي هو حزين وفاته أشياء, فالله يغيثه إذا استغاث بالله. قال جل وعز: إن ربي قريب مجيب. سورة هود. The 45th is المجيب, the one who answers those in need when they ask him and rescues the yearners when they call upon him. سورة هود 61. السادس والأربعون الواسع العالم. قال جل وعز: والله واسع عليم. كذلك معناه الذي وسع رزقه جميع خلقه. It means also the one whose provision is extended to all of his creation. He provides all of his creation with what benefits them. So الواسع means the knowledgeable. And Nur 32, and we already mentioned the one who also provides his creation. السابع والأربعون الحكيم المصيب في أفعاله. قال جل وعز: والله عليم حكيم. The 47th is الحكيم, the one who is correct in his doings. النساء 26. 48 الودود الذي يود عباده الصالحين فيرضى عنهم ويتقبل أعمالهم. قال جل وعز: وهو الغفور الودود. البروج. 48th, الودود, the one who loves his believing slaves, thus he accepts them and their deeds. البروج 14. وقال العلماء: محبة الله عباده إرادته رحمتهم ومدحهم. هذا معنى أن الله يود أو يحب عباده, يعني يريد بهم الرحمة, يريد أن يمنحهم رحمته ويمدحهم, يمدحهم على ذلك. So the scholar said that when we say Allah loves his slave, they said his love to his slaves is his will to be merciful to them and to praise them. That's the love of Allah. It's not emotion.
التاسع والأربعون المجيد الواسع الكرم العالي القدر. قال جل وعز: إنه حميد مجيد. سورة هود. The 49th is المجيد, the glorious, the one who is very generous and high in status. And this is Hud 73. الخمسون الباعث الذي يبعث الخلق بعد الموت للجزاء, يعني للثواب وللعقاب. قال جل وعز: وأن الله يبعث من في القبور. الحج. The 50th name is الباعث, the one who resurrects the creation after death for reward and or punishment. And this is in Surah Al-Hajj 7. The 50, الواحد والخمسون الشهيد الذي لا يغيب عن علمه شيء. قال جل وعز: إن الله على كل شيء شهيد. الحج. The 51st is الشهيد, the one from whose knowledge nothing is absent. This is in الحج 17th. الثاني والخمسون الحق الثابت الوجود الذي لا شك في وجوده. قال جل وعز: ويعلمون أن الله هو الحق المبين. النور. The 52nd is الحق, the one whose existence is confirmed, hence there is no doubt about his existence. النور 25. The 53rd, الثالث والخمسون الوكيل, ومعناه الكافي, يعني الكفيل بأرزاق العباد والعالم بأحوالهم, الذي يكفيهم ما أهمهم ويدفع عنهم الملم. So الوكيل, 53rd, is the one who gives sufficiency. قال جل وعز: وكفى بالله وكيلا. النساء 81. And you would see there is overlap. Sometimes there are common meanings between different names. There will be some difference between one and the other, but there are common meanings. وإن شاء الله فترون أن بعض الأسماء تشترك في بعض المعاني, لكن هناك يكون فرق بين اسم وآخر, وهذا يحتاج إلى فهم في اللغة وطبعا فهم في الشرع. والله سبحانه وتعالى أعلم. Allah, the Almighty, knows best. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

في هذه الحلقة سنتكلم إن شاء الله عن المعالم الإسلامية والأثرية في المملكة الأردنية الهاشمية.

معالم إسلامية. كان الأردن بوابة للفتوحات الإسلامية، امتزجت بترابه دماء شهداء المعارك التي دارت رحاها على أرضه، وأهمها معركة مؤتة واليرموك. وقد أقيمت المساجد والأضرحة والمقامات إحياءً لذكرى عظماء من الصحابة والشهداء في أماكن متعددة من البلاد. ففي مؤتة والمزار ضريح جعفر بن أبي طالب، ومقامات زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة والحارث بن عمير رضي الله عنه. وفي وادي الأردن مقامات لعدد من الصحابة الأجلاء، كمقام ضرار بن الأزور بالقرب من بلدة دير علة، والقائد الشهير والصحابي الجليل أبي عبيدة بن الجراح، وشرحبيل بن حسنة، ومعاذ بن جبل، وعامر بن أبي وقاص في الأغوار الشمالية رضوان الله تعالى عليهم.

معالم أثرية، جرش مدينة التاريخ، إلى شمال من عمان وعلى مسافة نحو ساعة من الزمن

تقع مدينة جرش، جراس القديمة، وهي تعود للعصور اليونانية والرومانية، وما تزال تحتفظ بآثارها القديمة، وأشهرها البوابة الكبرى ذات الأقواس الثلاثة. وجرش مدينة الألف عمود، وتقع في واد أخضر تجري فيه عيون المياه العذبة، وهذه الآثار محط أنظار الرحالة والسياح وطلاب المعرفة من جميع أقطار الدنيا. تبعد مدينة جرش التاريخية 48 كيلومتر شمال العاصمة عمان، ولا شك أن هندستها المعمارية فريدة من نوعها، حتى إن أثر عجلات العربات التي تجرها الأحصنة في ذلك الزمن الغابر ما زال باقيا حتى الآن.

البتراء عاصمة الصخور الوردية. تعتبر مدينة البتراء عاصمة العرب الأنباط، من أشهر المعالم الأثرية في الأردن، وهي تبعد عن العاصمة عمان مسافة 262 كيلومتر إلى الجنوب. فقبل نحو 2000 عام رحلت من شبه الجزيرة العربية قبائل البدو الأنباط باتجاه الشمال، واستقروا في بتراء وحطوا رحالهم فيها. ونظراً لجغرافيتها الفريدة وموقعها المنيع، حيث موقعها يسهل الدفاع عنها ضد الغزاة كقلعة حصينة، اتخذوها عاصمة لمملكتهم، وبنوا بيوتاً حفروها في الصخور والنتوءات والكهوف. وحتى يومنا هذا ما زالت البتراء عاصمة الصحراء، تحمل طابع البداوة، فالزائر يصل إلى قلب المدينة الوردية راجلاً على قدميه أو راكباً على القناطير. وهناك قلعة الأزرق التي بناها الرومان وجددها العرب، وقصر الطوبة الضخم. أما قلعة الكرك وقلعة الشوبك اللتان بنيتا على الدرب السلطاني فتعودان إلى فترة الحروب الصليبية، وتقعان في مناطق جبلية وعرة وفيها الأروقة والأبراج والاستحكامات التي تؤشر إلى طراز الفنون الحربية التي كانت سائدة في القرون الوسطى، وهي التي استولى عليها القائد السلطان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله ليقطع الطريق على الفرنجة. والكرك مدينة أردنية تقع شرقي البحر الميت، وتمثل قلعة الربض فن العمارة الإسلامية، وتقع هذه القلعة الحصينة على رأس جبل بالقرب من عجلون، وقد بناها القائد عز الدين أسامة أحد قوات الناصر صلاح الدين الأيوبي في بلاد بني عوف، واتخذ منها صلاح الدين قاعدة له في حملة عسكرية لطرد الغزاة الإفرنجة وتحرير بيت المقدس وسائر بلاد الشام. وقد اشتهرت قلعة الربض كمحطة مهمة، وهناك قلاع أموية وعباسية وعثمانية كثيرة، بعضها اندثر وبعضها ما زال ماثلا للعيان حتى الآن.

وسنتابع الحديث بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة أخرى عن بعض الأماكن في المملكة الأردنية الهاشمية.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد صديق المنشاوي من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

فاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض

ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق.

وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً

قليلاً وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا.

فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش

ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق.

الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد

كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب السماوات فأطلع

الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيك

هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك.

فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من

الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك

0: به وخسر هنالك الكافرون صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for Fajr Adhan.

القائمة: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: إن لعلم الحديث أهمية كبيرة وفضلا كبيرا، وقد اعتنى العلماء به وأقبلوا عليه بالحفظ والتدوين والتدريس والإقراء والشرح والتعليق. ولأهمية ذلك يسر إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو أن تقدم محاضرة لفضيلة الشيخ بلال حميصي من سلسلة محاضرات في شرح أحاديث من مختصر شعب الإيمان للحافظ البيهقي رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد، من تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقوله

بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إلى قوله الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر وقوله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم

0: لبئس ما كانوا يفعلون. والقرآن مشحون بهما، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات. ولحديث أبي سعيد في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ذكر الله تبارك وتعالى الذين كفروا من بني إسرائيل وقد لعنوا على لسان نبي الله داود وعيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، المنكر انتشر بينهم، فكانوا لا ينهون بعضهم بعضا عن المنكرات، لذلك لعنهم الله تعالى في القرآن الكريم على لسان نبي الله داود عليه السلام وعلى لسان نبي الله عيسى عليه السلام. الله تعالى مدح هذه الأمة بأنها خير أمة أخرجت للناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن لا بد من الحكمة. لذلك قال العلماء: المختلف فيه لا ينكر، والمجمع عليه ينكر. مسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال بالحل ومنهم من قال بالحرمة، لا يعترض على هذا ولا يعترض على هذا. فمن رأيناه يقلد هذا الإمام الذي قال بالحل سكتنا عنه، ومن رأيناه يقلد ذلك الإمام الذي قال بالحرمة سكتنا عنه. لكن إن كنا نعتقد بأن هذا الإنسان يتبع القول الآخر وفعل شيئا يخالف ذلك، يعترض عليه. مثال للتقريب: في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وفي مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، عورة الرجل ما بين السرة والركبة، وفي قول للإمام مالك عورة الرجل السوءتان، فالفخذ عنده رحمه الله ليس عورة. فمن رأيناه كاشفا فخذه وهو شافعي المذهب، هنا ننكر عليه، منقول له اللي عم تعمله حرام، أنت تقلد الإمام الشافعي والإمام الشافعي قال بالحرمة، فهنا ينكر عليه. أما إن كان هو مالكي المذهب، أخذ بقول الإمام مالك فكشف عن فخذه، هنا لا يعترض عليه، لأن قول الإمام مالك قول معتبر، والإمام مالك إمام معتبر، فلذلك لا يعترض على من قلد مذهبه رحمه الله تعالى. ما حكم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية بغير حائل؟ الجواب: حرام بالاتفاق عند الحنفية، عند المالكية، عند الشافعية، عند الحنابلة، حرام، لم يختلف عالم في هذا. لكن المسألة الخلافية: هل هذا ناقض للوضوء أم لا؟ من مس جلد امرأة أجنبية، أجنبية يعني منها من المحارم، منها أمه ولا عمته ولا خالته ولا بنته، منها من المحارم اسمها أجنبية، فإن لمس بشرة الأجنبية هل ينتقض وضوءه أم لا؟ هذه المسألة فيها أقوال وتفصيل بين العلماء. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: من لمس بشرة امرأة أجنبية من غير حائل، الجلد على الجلد، فقد انتقض وضوءه ووضوءها إن كانت هي متوضئة. في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، إن مست يده جلد امرأة أجنبية من غير حائل لا ينتقض وضوءه، وإن كان متعمدا مع كونه حراما، فمثل هذا يعترض عليه من ناحية اللمس. منقول له كيف بتلمس إيد امرأة أجنبية بغير حائل؟ هذا حرام. لكن من حيث الوضوء، إن كان مقلدا للإمام أبي حنيفة لا ينتقض وضوءه. في مذهب الإمام مالك رحمه الله قال: إن لمس جلد المرأة الأجنبية بقصد اللذة أو وجدها ينتقض وضوءه، وإلا فلا، مع كونه حراما، مع كونه حراما. إذن القاعدة المختلف فيه لا ينكر، والمجمع عليه ينكر. فينكر المنكر إن كان لا يؤدي إلى منكر أعظم. أيهما أعظم، شرب الخمر أم الكفر؟ الكفر أكبر الذنوب. فإن كنا نعلم بأن إزالة المنكر الذي هو دونه، شفنا زجاجة فيها خمر، ما حكم ذلك؟ منكر، لا بد أن نزيل المنكر. لكن إن هذا أدى إلى منكر أعظم، أدى إلى الكفر، فعندها لا يجوز لنا أن ننكره في هذه الحال، لأنه يؤدي إلى منكر أعظم. فعلى الإنسان أن يكون حكيما، على الإنسان أن يكون حكيما. الحديث الذي ذكرناه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أقل ما يلزم الإنسان عند العجز أن ينكر بقلبه. مثلا زوجتك لا تصلي، ماذا تفعل معها؟ تأمرها بالمعروف وتنهاها عن المنكر، تقول لها: يا امرأة، ترك الصلاة معصية كبيرة، والله تعالى يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الويل وشدة الهلاك والعذاب للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يصلون لكن يؤخرون الصلاة عن وقتها حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى من غير عذر. توعدهم الله بالويل، فكيف الذي لا يصلي بالمرة؟ لكن لا نكفره، هذا الإنسان العاصي تارك الصلاة كسلا ليس جحودا، لا نكفره، لكن ننهاه عن هذا الفعل، سواء كانت زوجة أم أم أم أخت أم واحدة من سائر المسلمات أو رجل من سائر المسلمين. نأمره بالمعروف وننهاه عن المنكر بطريقة حكيمة. يروى عن الحسن والحسين رضي الله عنهما، سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل المسجد يوما ما، فإذ برجل أكبر سنا منهما يتوضأ، لكن هناك خلل في وضوئه. جاء الحسن إلى هذا الرجل بعدما أنهى ما كان يفعل، وقال له: أريد منك أن تحكم بيني وبين أخي في مسألة الوضوء، أنا سأتوضأ أمامك وأخي يتوضأ أمامك وأنت تحكم بيننا. فتوضأ الحسن ثم توضأ الحسين مثلما توضأ الحسن. الرجل عرف ما يريدان فقال لهما: بارك الله لكما وفيكما وعليكما، وضوء كل صحيح. كانت الطريقة طريقة حكيمة. هذه الوظيفة، وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وظيفة كل واحد فيكم. هذه الوظيفة ليست مختصة بالمشايخ فقط أو خطباء المنابر، هن اللي بيأمروا بالمعروف وبينهوا عن المنكر والباقي ما له علاقة، لا، بل مدح الله تعالى هذه الأمة بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس بماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإن رأيت منكرا فغير إن كنت تستطيع أن تغير، وإن كان لا يؤدي إلى منكر أعظم، وإلا تنكر بقلبك. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه كان مرة في مجلس الحجاج، الحجاج بن يوسف الثقفي، ظالم من أكبر الظلام والفساق، رجل سلط سيفه على المسلمين فقتل منهم ظلما أكثر من 100,000 إنسان. فكان مرة سيدنا عبد الله بن عمر بمجلس الحجاج، فالحجاج تكلم بكلام منكر، عبد الله بن عمر لم يتكلم بشيء، سمع لكن لم يتكلم بشيء، أنكر بقلبه دون اللسان. فبعدما خرج من المجلس عوتب، قيل له: لما لم تنكر المنكر أمام الحجاج؟ فقال: تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه. قال: وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال: يتعرض لما لا يطيق من البلاء. عبد الله بن عمر ما كان جبان، لكن استعمل الحكمة، لأنه في بعض الحالات إن أنت أنكرت على الفاعل قد يؤدي ذلك إلى المزيد من الغطرسة من هذا الإنسان، وإلى المزيد من التكبر. ما كل الناس بيتقبلوا منك. اليوم إذا بتنصح إنسان صاحب مسؤولية، صاحب منصب، بالغالب ما بيرد عليك، بالغالب قد يزيد. في كثير من الحالات اليوم لا يسعك إلا أن تنكر بقلبك، تنكر بقلبك دون لسانك، حتى أنت باللسان عاجز، ما بيتقبلوا منك. شو بتعمل بها الحالة؟ تقول بقلبك: اللهم إن هذا منكر لا أرضى به. تعلم قبل أن تتكلم. افتح كتاب صحيح البخاري اللي هو أصح الكتب المصنفة بعد كتاب الله. عنده باب الإمام البخاري رحمه الله بيقول فيه: باب العلم قبل القول والعمل. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجل دخل المسجد فقام بصورة الصلاة ولم يحسن الصلاة، شاف النبي صلى الله عليه وسلم، سلم عليه: السلام عليك يا رسول الله. فرد النبي السلام عليه وقال: عد فصلي فإنك لم تصلي. أعاد ما فعله في المرة الأولى، مرة ثانية سلم على النبي، رد النبي عليه السلام ثم قال له: عد فصلي فإنك لم تصلي. مرة ثالثة كمان، فقال: يا رسول الله لا أعرف غير هذا، علمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة. هذا في زمان النبي الأعظم، المعلم القائد عليه الصلاة والسلام. هذا الإنسان لم يحسن الصلاة، فعلمه النبي كيفية الصلاة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، معلمنا وقدوتنا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، نتأسى به في أفعاله وفي أحواله وفي حركاته وفي كل حياته. كلنا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس وأفضل من وطئ الثرى، أفضل من داس على الأرض، أحب الخلق إلى الله، كلنا يعلم ذلك. راقب نفسك أنت يا أخي المسلم من الصباح إلى المساء، هل بدأت نهارك كما بدأ نهاره صلى الله عليه وسلم؟ هل ختمت نهارك كما ختم نهاره؟ هل فعلت ما كان يفعله في أكلك ونومك وشربك ولباسك وذهابك ومشيك وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر؟ هل فعلت ذلك؟ تعرف الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، إمام جليل، إمام معتبر، بلغه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخة بالرطب، وقال نكسر حر هذا ببرد هذا. كمان هذا هون فيه لنا درس من الناحية الصحية، التمر بيعتبروه حلو حار، أما البطيخ هو بارد رطب. كيف أكل النبي ذلك؟ كيف أكل؟ هذا كان غير معروف لدى الإمام أحمد، لذلك هو لم يأكل البطيخ. شو سمى النبي أولاده؟ تعرفوا أسماءهم، البنات زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. هل سميت بنتك كما سمى النبي بنته؟ فلذلك أنت يا أخي تأسى به في أحواله، في سكناته، في حركاته، في أقواله. وفي الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة عن أمها أم حبيبة عن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه محمرا وجهه وهو يقول لا إله إلا الله 3 مرات، ثم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق حلقة بأصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب: فقلت يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. ومن جملة الخبث السكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة على ذلك. قال: وبه أنبأنا البيهقي بإسناده عن مالك بن دينار أنه قرأ هذه الآية: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. هؤلاء من قوم نبي الله صالح عليه السلام، 9 رهط يفسدون ولا يصلحون، وهم الذين تآمروا على قتل الناقة، أرادوا قتل نبي الله صالح وتآمروا على قتل الناقة ثم عقروها وقتلوها. فأما اليوم ففي كل قبيلة وحي من الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. إذا كان هذا في زمن نبي الله صالح 9 رهط، يقول اليوم انتشر هذا الأمر كثيرا، ما عاد بس بالقبيلة في 9 رهط يفسدون ولا يصلحون، في كل حي تجد من يفسد اليوم. وعنه أيضا أن الله عز وجل أمر بقرية أن تعذب، فضجت الملائكة وقالت: إن فيهم عبدك فلانا، قال: أسمعوني منه صيحة. فإن وجهه لم يتمعر يوما غضبا لمحارمه. وروي ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ضعيف. وعنه أيضا: اصطلحنا على حب الدنيا، فلا يأمر بعضنا بعضا، ولا ينهى بعضنا بعضا، ولا يذرنا الله تعالى على هذا، فليت شعري أي عذاب ينزل. وعن عمر بن عبد العزيز أنه قال: كان يقال إن الله عز وجل لا يعذب العامة بذنب الخاصة، ولكن إذا عمل المنكر جهارا فلم ينكروه استحقوا العقوبة كلهم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، ومن المصلحين يا رب العالمين. بارك الله فيكم، نقف إلى هنا، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.
1: كنا وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ بلال حميصي، شرح فيها أحاديث من مختصر شعب الإيمان للحافظ البيهقي رحمه الله.

0: درع منهم أمي أنا الفاطمة والمصطفى جدي يا عين.
1: الله الله صلى الله عليه وسلم.
0: حلي بأهل البيت يا بحني بأهل البيت هل تعرفي منهم؟ حلي بأهل البيت هل

واني فرع منهم امي انا الفاطمه والمصطفى جدي يا عين يا اهل البيت يا روح روحي بالمزايا الحسن

لأهل البيت يا روح روحي بالمزايا الحسن، لأهل البيت يا روح روحي بالمزايا الحسن، يبو استنجدي بالفتى الغالب بخصمه حسن. أبا لمان مان يا أبا الحسنين، يبو استنجدي.

الشرع أمنا يا ابن عم النبي في جيرتك أمنا حنا بنو المصطفى والفاطمة أمنا يا عيوني يا ابن عم النبي في جيرتك همنا حنا بنو المصطفى والفاطمة أمنا من فرع علي حيدر فرع الحسين وحسن يا

شيخ أهل البيت، شيخ أهل البيت ذو القدر العلي. يبا أسد الله مولانا علي يا ابن عم النبي، في جيرتك إمنا حنا بنو المصطفى والفاطمة أمنا، من فرع حيدر علي فرع الحسين وحسن. يا صديق راعي اللوى شيخي عمر عثمان علي يا يابا صديق أبو بكر راعي اللواء شيخي عمر عثمان حيدر علي يا سعد سعيد ابن عوف يا جعفر.

0: ظني قدومكم قدرت لكم روحي وما يبدو.
1: The Creed of al-Tahawi, written by the scholar Abu Ja'far al-Tahawi, is a summary of the Creed of Ahl-Sunnah wal-Jama'ah and is in accordance with the doctrine of the scholars of Islam, Abu Hanifa al-Nu'man ibn Thabit al-Kufi, Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim al-Ansari, and Abu Abdullah Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani. May Allah reward them all for their good deeds. Statement number 28. Imam al-Tahawi says, "We believe that Prophet Muhammad is the last of the prophets, the greatest example of the God-fearing ones, the master of the messengers, and the most beloved one to the Lord of the worlds." Explanation. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam is the last of Allah's prophets and messengers, as mentioned in the Quran, in Surah Al-Ahzab, Ayah 40, Allah Ta'ala said, وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. This is asserted also in the hadith narrated by Al-Bukhari and in Al-Mustadrak by Al-Hakim, where the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, لَا نَبِيَّ بَعْدِي. He is the best of all the prophets as stated in the hadith narrated by Al-Bukhari and others, where the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, أنا سيد الناس يوم القيامة. He is also the beloved one to Allah, as in the hadith narrated by At-Tirmidhi, where the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, وأنا حبيب الله ولا فخر. Statement number 29. Imam al-Tahawi says, "Every claim of prophethood after his is false and reveals corrupt inclinations." Explanation. Ghulam Ahmad, died in 1908, claimed to be himself a prophet and messenger after our master Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. This, without any doubt, is an act of a non-Muslim. Statement number 30. Imam al-Tahawi says, "Muhammad is the one sent to all the jinn and the humans with truth, guidance, and enlightenment." Explanation. Allah sent Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam to all humans and jinn to order them to embrace Islam and worship Allah only, without associating partners to him. Statement number 31. Imam al-Tahawi says, "The Quran is the kalam, speech of Allah. Allah is the one who revealed its expression to his prophet without Allah's own attribute of speech resembling any attribute of the creation. The believers believe with certainty that it is the kalam, speech of Allah, the Exalted, and that it is not created like the speech of the creation. Whoever hears the Quran and falsely says that it is composed by human is a non-Muslim. Allah dispraised, censured, and threatened such a person with saqar, hell. Allah the Exalted said in the Quran, in Surah Al-Muddathir, Ayah 26, سَأُصْلِيهِ سَقَر. This ayah means, Allah will burn him in hellfire. We also know for certain that it is revealed by the Creator of mankind, and that his speech does not resemble the speech of mankind, since Allah threatened with Saqar the one who says that this book is composed by a human. Explanation. The Quran is the kalam, speech of Allah. It refers to two matters: the book brought down onto Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and the attribute of Allah. Hence the saying of the author confirms both meanings of the Quran. The belief of the Muslims is that the kalam of Allah, which is his attribute, is not like the speech of the creation. It is not made of letters and sounds, It is without a beginning or an end. Whoever claims that the Kalam of Allah has a beginning or an end is a non-Muslim. The Quran, the holy book, is not composed by any human. It is the book revealed by Allah to Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. It is an expression of the eternal Kalam of Allah. The one who claims the Quran was composed by a human, angel, jinn, or any other creation is a non-Muslim. Allah threatened such a person with severe torture in hellfire. And Allah knows best.
2: لماذا وضع الرسول صلى الله عليه وسلم جريد النخل على القبر؟ عن ابن عباس مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين لمسلمين فكشف الله له أنهما يعذبان فدعا بعسيب رطب أي جريد نخل أخضر فشقه اثنين فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا رواه البخاري ومسلم في الصحيحين وذاك لأن النبات الأخضر يسبح الله قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا ويستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم على جواز قراءة القرآن على قبر المسلم فقد قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم استحب العلماء قراءة القرآن عند القبر لهذا الحديث لأنه إذا كان يرجى التخفيف بتسبيح الجريد فتلاوة القرآن أولى.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان تروي أملوكية عربية وغربية وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
4: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
5: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
4: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
5: كلية السلامة تشستر هيل علم تربية وثقافة.
3: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر
6: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر
3: السر هو سمنة الذرة النباتية
6: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ
3: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات الموزعون شركة هشام كوفي تليفون 9750-7938

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: رسولك؟
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.

2 MFM Muslim Community Radio. تحية لكم متابعينا الكرام، ونقدم هذا الموجز عبر أثير 2 MFM.

انضم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى 22 قائدا في دعوة عاجلة لوضع ضوابط دولية تضمن بقاء ما يعرف بالذكاء الاصطناعي تحت التوجيه والرقابة البشرية. وحذر البيان قبيل الجمعية العامة للأمم المتحدة من أن سرعة تطوير النماذج المتقدمة قد تتجاوز قدرة الحكومات على إدارة المخاطر بعدما تخطت بعض الأنظمة اختبارات السلامة ونفذت إلى أنظمة فعلية بلا إذن. كما ودعا القادة إلى بروتوكولات شفافة للشركات ومعايير حكومية مشتركة ودراسة إنشاء هيئة دولية للتنسيق بين الدول المعنية. وجهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادا علنيا نادرا لمشروع قانون الرعاية الرقمية الأسترالي ووصفته بأنه رقابة تتجاوز الحدود بحسب تعبيرها، وطالبت واشنطن باستثناء شركات التواصل الأمريكية من القواعد التي تمنح المستخدمين خيار رفض الخلاصات الخوارزمية والاكتفاء بالمحتوى الصادر عن الحسابات التي يتابعونها فقط، وتلزم المنصات بالحد من الأضرار الرقمية. هذا وأعربت عن مخاوف بشأن تعريف الضرر والخصوصية وسلطات مفوضية السلامة الإلكترونية ومجال الاعتراض على القرارات التنظيمية، بينما يروج رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي في نيويورك لسياسات حكومته التقنية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد اجتماع مع الوفد الإيراني في نيويورك استغرق 3 ساعات، واصفا اللقاء بأنه كان جيدا، وقال إن مسؤولا أمريكيا أجرى الاجتماع مع ممثلي إيران من دون الكشف عن هويته أو تفاصيل المباحثات، ويأتي ذلك في ظل مساعي لتخفيف التوتر بين الجانبين وسط مؤشرات على احتمال استئناف المسار التفاوضي. كما أكد ترامب أنه يعمل مع فولودومير زيلنسكي لتوفير حل لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى أن فلاديمير بوتين مستعد لعقد لقاء يهدف إلى إنهاء النزاع. ندد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بمحاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مكة المكرمة وفق قوله، وذلك بعدما اتهمت الرياض المتمردين اليمنيين بإطلاق مسيرة نحوها الأسبوع الماضي، فيما أورد الحوثيون في اليمن بأن ضربات دامية نسبوها إلى السعودية استهدفت مدينة المخا الساحلية الاستراتيجية ومحافظة الجوف الحدودية. أخيرا أعلنت CNN وMSNBC وبوليتيكو رفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب لحرمانها من دخول البيت الأبيض بعد أن اتخذ الرئيس الجمهوري هذا الإجراء غير المسبوق، متهما وسائل الإعلام الثلاث بنشر أخبار زائفة. وقد قبل القرار المثير للجدل بإدانة شديدة من جهات عدة فاعلة في القطاع ومسؤولين سياسيين. إلى اللقاء.

0: الدويمة فين سبونسر؟
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.

0: مشبعش منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعش منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة.

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، صباح الخير إن شاء الله، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء مع إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو، وصباح يوم جديد يوم الأربعاء، نعم اليوم هو 11 من شهر ربيع الآخر للعام الهجري 1448، 23 من شهر سبتمبر أيلول للعام 2026. نحييكم مستمعينا الكرام مع بداية صباح جديد، ونرحب بكم ونتمنى أن يكون هذا اليوم مليئا بالخير والطاعات والطمأنينة والبركات. نبدأ معكم وننطلق متوكلين على الله عز وجل في هذا اليوم، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يسدد خطانا وخطاكم لما فيه خيرنا وإن شاء الله فلاحنا في هذا اليوم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المتقين، وأن يفرج كربات المكروبين، وأن يشفي مرضانا، آمين.

0: همي وفكري سيجري علينا الذي قد قضى.
1: ابقوا معنا مستمعينا الكرام واستمتعوا بصباحكم مع إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو. لا تذهبوا بعيدا، خلوكم معنا، خلوكم على موجة الأفم 92.1 أو اللي عم يسمعنا من خلال الأبليكيشن أو الديجيتال راديو. خليك معنا عزيزي المستمع، وإن شاء الله تعالى بتستمتع بالأناشيد الجميلة وبما سنقدم وكمان بمشاركات مستمعينا الكرام خلال فترة الخدمات. منذكر الجميع أنه فيكم تتصلوا وتشاركوا معنا على الهواء مباشرة أو من خلال إرسال رسالة على الواتساب، والمشاركات هي لعرض ما لديكم من طلبات سواء بيع أو شراء أو تبديل مع فترة الخدمات. مجانا فيكم تشاركوا وتخبروا مستمعينا الكرام عن الأشياء اللي عندكم وطلباتكم، مثل ما قلنا بيع شراء أو تبديل، من خلال الرقم 97 072 7 47، والمشاركة أكيد مجانية خدمة لأبناء جاليتنا الكرام. إذن 97072747 نستقبل اتصالاتكم وخطوطنا مفتوحة للجميع، وكمان نعطيكم فكرة عن سعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي، أخبار السير، أحوال الطقس، مواقيت الصلاة وأشياء تانية إن شاء الله نستفيد وننتفع منها وإياكم.
0: توكل على الله.
1: نعم، توكل على الله عزيزي المستمع، دائما فوض أمرك إلى الله عز وجل وتوكل عليه في كل أمورك، وكن راضيا بقضاء الله تعالى، وكن راضيا متوكلا على الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. آمين.

نتابع معكم أحبابنا الكرام. بالنسبة لسعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي اليوم 71.1 71.1 تقريبا مثل سعر أمس بمثل هذا الوقت. وكمان بالنسبة لأخبار السير بمنطقة زيتلاند ساذرن كروس درايف تحديدا بعد لينك رود في حادث سير حصل منذ حوالي ثلث ساعة، ولين مغلقة من أصل 4 بالاتجاه الشمالي لين رقم 3 وأزمة سير. أيضا بمنطقة ليدكم باراماتا رود باتجاه بيرني أفنيو في بعض أعمال الطرقات الطارئة لين مغلقة من أصل 2 بالاتجاه الشرقي لين رقم 1. ما ورد أنه في أزمة سير ولكن يبدو تأثير بسيط على حركة السير. نتمنى لكم السلامة أحبابنا الكرام، وإن شاء الله بتكونوا مستمتعين بسماع إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو. خليها رفيقة دربك عزيزي المستمع أثناء القيادة وببيتك، ولما تقدر كمان أحيان في ناس أثناء عملهم ما بتأثر عليهم بيسمعوا من خلال السماعة بيتسلوا وبيستفيدوا وبيتابعوا إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو. وبيسعدنا نسمع منكم وتبعتون لنا رسائل من خلال الواتساب سواء بالمشاركة أو بالنصيحة أو بالفيدباك يعني أو أي تعليق يعني بهمكن حبوا توصلوا فكرة. فقلوبنا مفتوحة لألكم، خطوطنا مفتوحة لألكم، وكمان الواتساب رسائلكم والإيميل بأي طريقة بتحبوا تتواصلوا معنا أهلا وسهلا فيكم. وكمان اللي بيحب يزورنا أهلا وسهلا كمان على 40 هكتر ستريت تشستر هيل. تحية للجميع.

نسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته الواسعة وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمين يا ربنا، يسر لنا أمورنا واشف مرضانا وفرج كربات إخواننا في سائر أقطار الدنيا. آمين.

0: أحبابنا الكرام، نتابع معكم كمان بالنسبة لحالة الطقس اليوم بمدينة سيدني. حسب دائرة الأرصاد الجوية، متوقع يكون الطقس غائم جزئيا مع احتمال متوسط لبعض الأمطار المتفرقة و يعني زخة أو زختين من الأمطار 1 لـ10 ملليمتر، وبتخف النسبة مع حلول فترة ما بعد الظهر وفترة المساء. يعني أمطار فينا يعني بقول بأول النهار بمدينة سيدني. درجات الحرارة حاليا حوالي 17 درجة ومتوقع توصل بأقصاها ل 22 درجة مئوية إن شاء الله. أما بالنسبة لحالة الطقس يوم غد كمان حسب نفس المصادر، متوقع يكون غائم جزئيا ودرجات الحرارة بتتراوح ما بين 16 و 24 درجة مع احتمال ضئيل لبعض الأمطار الخفيفة. مواقيت الصلاة لهذا اليوم الأربعاء حسب توقيت مدينة سيدني وضواحيها، أحبابنا الكرام، مواقيت الصلاة لهذا اليوم: أذان الظهر إن شاء الله عند الساعة 11:51، أذان العصر 3:18، أما المغرب ف 5:55 دقيقة، العشاء 7:15، 7:15 دقيقة، أما الفجر ليوم غد الخميس متوقع إن شاء الله بيكون أما الفجر اليوم غد الخميس ف 4:15 دقيقة، 4:15، شروق الشمس 5:42 دقيقة إن شاء الله، وأذان الظهر اليوم غد الخميس 11:51 دقيقة. Dear listeners, we welcome you again to the Khidmat program on 92.1 FM, the Muslim Community Radio. In regards to the Australian dollar exchange rate at the moment, 71.1 US cents. 71.1 US cents. For the traffic report for this morning, at the moment in Zetland, Southern Cross Drive, just past Link Road, there was an accident around 25 minutes ago. Heavy traffic conditions. 104 northbound lanes is closed. The lane number 3 is closed in Zetland, Southern Cross Drive, just past Link Road. Also in Lidcombe, Parramatta Road approaching Burnie Avenue, emergency road work. One of two eastbound lanes is closed, lane number 1. There is no reports of heavy traffic, but it's maybe minimal impact on the traffic in Lidcombe, Parramatta Road approaching Burnie Avenue due to emergency roadwork. For the weather forecast for today in Sydney, it's expected to be partly cloudy with medium chance of showers becoming less likely in the late afternoon and the evening. The current temperature is around 17 degrees, expected to reach in its maximum 22 degrees. A shower or two, 1 to 10 millimeters, as we mentioned at the beginning of the day. Most likely, inshallah, it will be less likely in the late afternoon and the evening. And for tomorrow's weather, also as expected, partly cloudy with a slight chance of a shower, minimum of 16 degrees, maximum of 24 degrees for tomorrow in Sydney, inshallah, azza wa jalla. For the prayer times for today in Sydney, inshallah ta'ala, adhan al-dhuhr for today, Wednesday, 11:51, Asr time, 3:18, Maghrib time, 5:55, for the Aisha prayer, 7:15, inshallah, azza wa jal, Fajr time for tomorrow, Thursday, 4:15, sunrise, 5:42, also adhan al-dhuhr for tomorrow, Thursday, 11:51, inshallah, azza wa jalla. عم نستقبل اتصالاتكم أعزائي المستمعين، ما تتأخروا على 9707-2747. The number to call is 9707-2747. كمان أحبابنا الكرام، في عنا رسائل وردتنا من خلال الواتساب بنذكرها بعد قليل إن شاء الله.
1: حبيب الله.
0: صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.

كمان أحبابنا الكرام وردنا رسالة من خلال الواتساب في بيت 3 غرف نوم معروض للإيجار بمنطقة ميريلاند. بالرسالة مذكور أنه 3 غرف نوم وصالة معزولة اللي هي مفصولة منها مفتوحة على المطبخ، ففيكم تستعملوها كغرفة زيادة، والحمام تم تجديده، البيت مدهون وفي حديقة واسعة بمنطقة ميريلاند قريب من موقف الباص والمدارس ثلاث إلى خمس دقائق سواقة بالسيارة لمركز التسوق ومحطة القطار، ومثل ما قلنا بميريلاند $850 بالأسبوع. تفاصيل أكثر من خلال الرقم 0451-991-233 0451-991-233 0451-991-233. 3 bedroom house for rent in Maryland. 3 bedroom house with like a separated what's called a dining room or living area, sorry, living area. It's not an open plan, so you can use this living area as an extra room, as mentioned in the message. Spacious backyard close to the bus stop and schools. 3 to 5 minutes drive to the shopping center and the train station. $850 per week. For more details, you can call 0451-991-233. Again, 0451-991-233.

كمان وردنا رسالة: مطلوب معلم أو معلمة يكونوا متخصصين بالباثولوجي، يتكلموا اللغتين العربية والإنجليزية للتعليم مرة واحدة بالأسبوع. إذا حد عنده خبرة بهالمجال علم المختبرات والباثولوجي اتصل على رقم الواتساب مساء ما بين الساعة 6 و8 مساء فقط من خلال الواتساب، لأن الرقم مثل ما وردنا ما بيشتغل إلا على الواتساب، وهو 0417-999-007-0417-999-002. As we received this message also through WhatsApp, they need someone to do like tutoring, specialized in pathology. So it's they need assistance once a week in like tutoring, something to help in this field maybe, and should speak both languages, English and Arabic. You can call this number on WhatsApp only between 6 p.m. and 8 p.m. WhatsApp only, and the phone number is 0417-999-002. 0417-999-002.

نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم رؤية حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام في المنام هذه الليلة وكل ليلة على صورته الحقيقية. اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله يا الله. نتابع أحبابنا الكرام وما زلنا مع فترة الخدمات. عم نستقبل اتصالاتكم على 970-727-4797-0727-2747 9707-2747.

كمان أحبابنا الكرام، يوم أمس وردنا في غرفة نوم معروضة للبيع، وبداعي الانتقال لما بتساع بالبيت الجديد، فغرفة النوم الصغيرة يعني المساحة صغيرة ما بتساع الغرفة هيدي، وهي بحالة ممتازة كما ورد، والسعر 2500 دولار، الرقم 0416-618-481، يعني يمكن بيبعتوا لكم صور من خلال الواتساب لتاخدوا فكرة. A bedroom for sale as mentioned in this message, moving to a new home and this set doesn't fit in the new smaller bedroom, in excellent condition as mentioned. The price is $2,500. The phone number is 0416-618-481. 0416-618-481.

صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. معكم نتابع أحبابنا الكرام مع الأناشيد الجميلة وكمان مع مشاركاتكم أحبابنا الكرام. ومن حي الجميع، يمكن في البعض هلأ دور الراديو وهلأ بدأ يتابعنا، من حيك عزيزي المستمع، ويمكن تأخرت شوي، يمكن فينا نستقبل اتصال سريع على 9707-2747، وبعد شوي حنختم فترتنا أحبابنا الكرام، على أمل أنه نلتقي بكم بفترة خدمات جديدة يوم غد الساعة 9:30 إن شاء الله عز وجل. يلي فتح الراديو الآن، بنعطيكم فكرة سريعة، يعني كان في بيت بميريلاند 3 غرف نوم معروض للإيجار ب $850 بالأسبوع، وتفاصيل أكثر يعني بتاخدوا فيكم تتصلوا فينا لنعطيكم الأرقام. في أخت عم تبحث عن معلم أو معلمة متخصص بالباثولوجي عفوا للتعليم مرة واحدة بالأسبوع، يكون يتحدث اللغتين العربية والإنجليزية. كمان كان في عنا، ذكرنا في غرفة نوم معروضة للبيع ب $2,500 بحالة ممتازة بداعي الانتقال، ما بتساع بالبيت الجديد. كمان كان في طقم كنبيات خليجي قماش أزرق سماوي، والإطار هو ستينلس ستيل، معهم مراية وطاولة نص الكوفي تيبل، طاولتين أصغر، هو طقم واحدة 3 مقاعد واحدة مقعدين مع سجادة تابعين لبعض يعني، وموجودين بأدمنسون بارك، السعر $3,000 ومثل جديد كما ذكرت الأخت الكريمة. حأذكر الرقم 0450-255-772. As our sister mentioned yesterday, she has a lounge set for sale, like a golf style, as she mentioned. The frame is stainless steel. The material color is light blue. Also, it has matching big mirror with coffee table and two nest tables and rug. All matching, $3,000 in Edmondson Park in excellent condition. الرقم، the phone number is 0450-255-772. 0450-255-772.

0: كمان منتابع معكم أحبابنا الكرام، ولكن هالمرة لنختم فترة الخدمات لهذا اليوم. كان مذكور كمان سابقا سريعا حقول في يوت مازدا بي تي 50 موديل 2018 ديزل مع نيو انجن، ما زال تحت الكفالة، ماشي 50,000 كيلومتر في 11 شهر ريجستريشن، وهو مانيول، سعره 15,500 دولار، قابل للتفاوض. بداعي السفر كمان ذكر الأخ أنه عنده سيارة مرسيدس موديل 2007، هي R350 ست مقاعد فاميلي كار، كمان تقريبا 11 شهر ريجستريشن، ماشي 160,000 كيلومتر، السعر 8,000 دولار أو أقرب سعر. كمان في تويوتا كورولا 2011 هاتشباك أوتوماتيك، شهر ونص ريجستريشن تقريبا، لونه أزرق دوليب مثل جديد، والرقم 0416-56-6696. وصلنا معكم للختام والانتقال مباشرة لعرض لأبرز الأخبار مع زميلنا خضر. لكم منا أطيب التحيات، وعلى أمل أن نلقاكم. لا تنسونا من دعواتكم الصالحة، طبتم وطاب صباحكم بكل خير، وعلى أمل اللقاء. نترككم بحفظ الله عز وجل ورعايته، راجين منكم أن لا تنسونا من دعواتكم. إلى اللقاء بإذن الله.
1: Muslim Community Radio. تحية لكم متابعينا الكرام، ونقدم هذا الموجز عبر أثير 2 FM.

انضم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى 22 قائدا في دعوة عاجلة لوضع ضوابط دولية تضمن بقاء ما يعرف بالذكاء الاصطناعي تحت التوجيه والرقابة البشرية. وحذر البيان قبيل الجمعية العامة للأمم المتحدة من أن سرعة تطوير النماذج المتقدمة قد تتجاوز قدرة الحكومات على إدارة المخاطر بعدما تخطت بعض الأنظمة اختبارات السلامة ونفذت إلى أنظمة فعلية بلا إذن. كما ودعا القادة إلى بروتوكولات شفافة للشركات ومعايير حكومية مشتركة ودراسة إنشاء هيئة دولية للتنسيق بين الدول المعنية.